0: بعد
1: أنا ملأخت زم حلال فما جمرت عن حزبي حدا لم دوان حكم ناخي كورس أقيت أزارة ولا له سلمت أنا يوم نري يوم دلنا أبسن كلنا أتيوم دموز دلوا سلتوه بفي الله يقول أول دي لتسير رحمة خلص قبل لم دوا خيدا خط حكم خلص تقول عتس كندا إيد تبني رخاف تادي يا أبيا أمهرة يا أخيلا خند سبك صدو أفتح حبرة سبك خيد إذا تقول شو حدا أوراق كوين حمد حدا إيدو ده يتعرض ويا يقول زي يتعرض كوين حمد سي أمنت من تاي نمن تاي نحكمنا دين مات قبل أبدل لو هجر قبول هجر يمد ماتو بس لازم نحكمنا حمد الله بزي أخ معدل قال أيتنا تحبرة سبك نهت أونتي شغلتان دهبك نحدا قامك لعب علو لو مخلع معتي زار ولا له ولا أبدا حلف بجازيت أو كم أيلاني نحدا قامك لعنة هتسانك تزخف نت ما خلع عد مدلو سب مسكوب بزه شغلتا يجزا أيو تماهر يؤتي وتع بين خيد انتاي جبرة بيلو سي حدا قتات بزي حدو له خمان بس إنك زي متنقان نقول شغلتا هيبك مفناوني كابزن تنق حدا قتات كأبز حلو حج خابت حدا قتات كمين تنقك أستوعي لنا هم كيد كم دلنا بيننا نحلفتين نجبر كنت كم دلنا إلى أنا خم أدخل بزلنا عامي إذا حكمنا بزلنا ما بستخالو متن نتزمت مقدعتي كم يجرو يبدوه كم يجرو نتهز بيح جزخة كل شعب حسباله زيادة خا كن برابركا يمكر مالتي
2: أنا خذ الله بوز دل ما أنا بحبرسة بفلاي أب حركة تستحي حال مالتي حركات من إن ده بزحيد منزله كم زلنا ومستفاد طلع ودوم سكر بزح تنتينا ترافيكاوي سلذي أتي حركات كانوا يقولوا خنت أركن كلامنا وحزوا أنا من قدي سكرتها تهلات كات عندها سكرتها فورشلا تشيرني كم تشيرنا ولا ك ما عليهم بزح سنكلنا دمتم تقررمتي نبعلم بزح متعز اللهم سلذخون وحزوا أنا من قدي تقام اللهم زت هدر علي بكام خارزي عبزنا أتخ أرق نعمنا في جتوان زي قاتمنا أرجعت يوم أربعة فرصة تغير مشكلتها مسبرت قاعد يوم أرجعت يوم ما تريقوا قل مكاني لا قريب زي جنداي تخاف يخزي مكوت صار سلازو خنا وحزو خنا من قدي متكام مخلاتنا طبوي عبيد ما لعل علمت خنا بشكلتها زي متكام لع بنا ماس دهد أسونت كابو جبوخت قات أديت خلكون كا نعم عب عدم زلوا خل زي كسارون كتوي خلوا يدون جيمت وي أيري يون عيني بخل إذا عدم سعدمة بس أرجع ما لذي لذي عب كم دخل دحين على لوهلك شغلة تامس قال لعل عماد خلنا كر إيسر سايس مقار نكسر ساعات مقار نتهم نامس برتين قرن سادك على فلان عبيتي هذا رخم زلبي تخر سنت كل خلهم تخيلكم دقافة جوارو مسخهم حسكم خير خلاص بتزيد خير نجن دزبزعوا تخر سنتنا قبل بالرخص ولا وقت سنت ركوا أبي سكالا سكالا مودا أبقل مودا زي ما كنت مسويته من زحته مسويته تتحهز تم نحنا تم سدرنا بجوب شقاء تخينو ماي بجوب أي شتاي تلام كود قصير تدخل بتخرسين تخينو بعدنا حديثين كنا صحن كنا زلنا تتخيل خاب ببرهم مسكون هذا تدخل من قدي تفتحنا تحشي ناتو عبيت زي ما كنت مسويته زنزول ختن تكمل تانكي زي تعلم تحب رسب بس تخيل مثلا لوا حد راح بالليل ما نتيو مسدران انا كان خنوم بغبو اتيناي كوي ورك ماشي ودي اون تشيرت ايام بالي كان بس خاصني درفت بعلي زخير قال لي كنا كل يوم سعد مع عيني ابي اقرا ابي الى بكل زابي شغلتها نحالو على سمانه عيد متخين ودي تعمل شغلتها غير زنقاس على نسوطلو حج ورق سير لهم سلامتي اديتها تخون كان بتخسنت كان خلها دوق فناي كان كادي دق دق خايركا ما غير حايش
0: ابز ابز اوان زيئه حنا من اسات كلنا نصبوينا نسرح ديرنا هم أبز أوان زقنا إحنا عبينا هنا، مستب عبيتنا هنا نمنا نهبد لنا نسوم ناشتو، توم ناشتو خا، سوم كداي نحنا كوا بأجر حاكم حليفنا عم زين برنا كمان أبكم زد الرجاء دبس إحنا يسي زي أتوم أكاد مثالي بسلاتهم، تماهيرهم يوم تسنى في التسي تبغى غيرهم فلي توم يوم، هم زين إحنا زحلفنا ون أي كونن، نزف التأتوم زخوف فيها بقصاتهم نفعتهم، كل زح جزء أو أر أوتوبيديكس بلا خزله قلت هذا كنسيه هذا وتبعتي هنا عبيت زلنا بمولو صم صرخوا دلو ولا فين ده إمرجنس بل ولا بزق أو أربل كل نجارات بعلم ولا تتكنولوجي بزنت قمر لنا بمولو صم هيدا ما بتعميم قانو

0: tambah bagus kok.
1: Hajar.
0: Ya terus haus.
1: Ini enggak.
0: Biar ini segini.
1: تدرس حوالي تحزن إذا أمر صوتها تبزح لها
2: تولد معاده
1: ما أنا قلنا مرة كيف زلت مزعل هنا ده ألا موسنا حلقة نقول لس قزير له نمن تاقي قزير لي تبيز لك هذا اللقب
2: مالك
1: كملوا معلتي أب صوتها تحلفوسي قزير انتهي

0: Yok ya, yaşayış yerinde kazılım.
1: Bize erke. Ana hakkım edek adı.
0: Çabuk harray. Ne çabuk ayıta oyunu filan. Harray mağdani.
1: Ne yavun mağda wolf gir falan. Bizi hava bu tutukam olgun mu haşaka hala?
0: Ne msakayı tübelti yedi erke.
1: Anda havu. Gani kan ağam sana tıta. Tıza koyunu gizye hudu gizye gelin herkaya teçen anı anı anı.
0: Daha ne yedi harra ammı tadat yedi erke?
1: Zibel kayıl kasayı tıta.
0: Hadi ne gerekin ziyatır edek anı gerallu.
1: تقول له ما عاد اسكن بدي انا زعلك
0: بزعبك جيك زربك اخو اخوك بزعبك ترى يكون زربك ازول
1: اه لك بدي استرا قال لي يكون معرقل وسخيلك يا وا
0: انت سقا عجب زلخو حوش زعاداتك حريفو
1: تولد ما عاد غزي خمي انا زعاد
0: غزي لا تصبقالو نمن تاري تقوم لي قابلكم الله
2: وش انا حجي فاق معدن هذا
1: كومير ابي دار هيك يا زعاد
0: وكيجي جاب كل لك ابي كسان
1: ابي ابي قالو تولدين عارك
0: غزي لا امو ابو حلو فالو أبو هلو قال له أما تعقى قال له
1: تولد مو عارف أنت أم هم ذلو زيامك
0: أنت يا مسلك تيد حو زيامك بلاك أنا حو سلست يوم دوكوني كزي
1: واو وليدي خالك
0: أنت تأخذ تا تيدي نقول لبا خمس اللو يترد أيو أزوم سلست يوم بلاك أزو اللو تم كندي أقدستن كفالاتنا كزيني
1: تولدي نو معاد إزي من بلاس قال مواراني كيف جميك هذا أركي اسكبر بحلف جمرة لأنت هي تحلف لبا
0: حتسقين بلا هقلت الكاندي حلف زبحال قد ما حجز نبرنا يا خوينو يحمق يتسبق كان نتاريخ زقدف نبري
1: با كتل سكز اركي تهلو كره انتي
0: اجوم سقين بلا هقلت لكم هلو زبحال كاني اذا حجز لنا اي كاب زحلف كايو جيجاتا تماهيركا نمصا اي منطر زونه كبايتاي ابي عد لي خا
1: داي داي داي كتل زعك انت اللي فاتك انا دايم دايم
0: እቲ ሳልሳይ ከዓ መፃእ ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ሎሚ ኮንካ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርካዮ ሕማቅ ይኹን ፅቡቅ ውፅኢቱ ትርእየሉ እዩ ብተግባራት ከዓ ክትሕጎስ ትኽእል ወላ እውን ክትጉህ ትኽእልኢኻ
1: እምባ ተረዲእኒ ዛኣር
0: ናይ ብሓቂ ተረዲእካ ዓይሽተ ድሓዊ ናይ ብሓቂ ኳዕ ተረዳእኩም ጥራይ
1: በላ ሕጂ ግዜ ና ክንጥቀመሉ ዛኣር ሕጂ ግዜ ና ክንጥቀመሉ
0: ዋ እዚ ጊዜ ክትቀመል ተበልካ ነስ ንካልእ መሲልኒ እዩ እዚ ሰምዓካ ደብርገት ምህለል ይኸውድ ኣባግበራ ዝሓወግዘካ ወዲኩም ዲኹም
1: وعم حساب كابهم لانو زوج
0: واه واه تيدرو شي هذا
1: تول
0: واه
2: فتوات من مهارتنا اذا فتاري كنا يفتونا لنا سوقفنا معلتاوي اسرنا مع تنسعات يبنا
3: وقيحو دحر من تسعنا تعدا دينا نحسب معلتنا
2: كابزا لومي صباح نخذ صباح ومتان نفس وقف ديها كتبخن يبلا
3: قطنا تحاتينا مستوارا برنا قبلك عساعتنا نمجب قرسنا
2: نوت تمهتنا مسترارنا أسئمنا نبقس نبقال إيت بيتنا نبي تمهتنا
3: دحر قاتر تقولنا مهورة قزينا كنت عين حلفة بقزي عين واز
2: أبقزنا كوينا نكبر مطلعتنا ويد ما بيت نبب نعبيها فلتتنا
3: نزانا قعن تقعد بسرع مدب مرمر مر الساقن عقبي عقب
2: نمس مساح مسأخلة كابلنا عين رسع تعنانا كحلو قدن يقدن بقبوك مبلع
3: نايم مورو ساعات مسأخلة فلتتكي حالفنا نبقس دا هاي
2: مهرو مستجمرة بتمونا نكتاتل أمورونا نوفرو بفلتتك عنقال
3: مورو زوعلي يوم مورو كحدس أو عراتي يعرف حمنفسو كحدس

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير. أحييكما في ما يلي نشرات الأخبار من الفضائية الإثرية، أستهلها بأبرز العناوين. وزارة التعليم تقيم سير تنفيذ ونتائج برنامج التربية الوطنية. الإريتريون في أستراليا ونيوزيلندا يحيون ذكرى الفاتح من سبتمبر. تدريب حول تطبيق الإرشادات الدقيقة للتقييم في التعليم بعدقية. روسيا وفيتنام توقعان 17 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين. وزير الخارجية الأمريكي يدفع لتشديد الحرب على كارتيلات المخدرات. أغسطس 2026 كان الشهر الأكثر حراً على الإطلاق في العالم. السلام عليكم ورحمة الله. نظمت وزارة التعليم في أسمرة يومي 8 و9 من سبتمبر اجتماعاً لتقييم سير تنفيذ ونتائج برنامج التربية الوطنية بمشاركة ممثلين عن وزارات الحكومات المحلية ومسؤولي الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والجمعيات الوطنية ومسؤولي أقسام وزارة التعليم وفروعها في الأقاليم، إلى جانب عدد من الجهات الأخرى المشاركة في العملية التعليمية. وفي كلمة ألقاها ممثلا للمكتب المركزي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، أوضح مسؤول قسم البحوث والتوثيق بالجبهة السيد زمهرة يوهنس، إن التربية الوطنية رغم تأخر انطلاقتها وصلت في الوقت الراهن إلى مرحلة متقدمة، مشيرا إلى ضرورة اعتبار المرحلة التي تم بلوغها مرحلة أولى والانتقال إلى مرحلة ثانية. وأكد أن التربية الوطنية باعتبارها مجالا تعليميا يركز على بناء المواطنين تمثل عملية مستمرة تتطلب تقييم الأنشطة المنفذة حتى الآن بصورة نقدية وتركيز على الخطوات الواجب اتخاذها مستقبلا بما يسهم في وضع خطة مشتركة، معتبرا أن التقييم يشكل مرحلة مهمة في هذا المسار. وخلال الاجتماع قدمت أوراق تناولت خلفية التربية الوطنية وأهدافها ومبادئها وشكلها في المنهج الدراسي ووضعها الحالي، إلى جانب أسلوب جديد في عملية التدريس باستخدام الرسوم المتحركة، فضلا عن ورقة حول تجربة التعليم السياسي في الإقليم الأوسط. وفي كلمتها الختامية شكرت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد مقدمي الأوراق والمشاركين في الاجتماع، داعية إلى توسيع مشاركة جميع الجهات الشريكة وعدم حصر مسؤولية تنفيذ برنامج التربية الوطنية في وزارة التعليم وحدها. يذكر إن التربية الوطنية أدخلت في نظام التعليم الرسمي منذ عام 2013 وتدرس حاليا من الصف الرابع حتى الصف العاشر. وفقا للمعلومات الواردة من قسم التعليم العام، وصلت الكتب المدرسية

خاصه بالصف الحادي عشر الى مرحله المسوده النهائيه، فيما يجري حاليا اعداد الكتب الخاصه بالصف الثاني عشر. أحيا الإريتريون المقيمون في أستراليا ونيوزيلندا بصورة مميزة ذكرى الفاتح من سبتمبر التي تصادف الذكرى 65 لبدء الكفاح المسلح للشعب الإريتري، وذلك من خلال فعاليات أقيمت في عدد من المدن الأسترالية من بينها ميلبورن وبيرث وسيدني وأديلايد وبريسبان إلى جانب عدد من مدن نيوزيلندا. وفي الفعالية التي أقيمت في مدينة ميلبورن، أكد القنصل العام في أستراليا السيد أندرياس أبرها في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى أن الفاتح من سبتمبر يمثل محطة تاريخية أكدت عدم إمكانية التنازل عن حق الشعب الإريتري في الاستقلال تحت أي ظرف. وأشار السيد أندرياس إلى أن الكفاح التحرري الذي بدأ في هذا اليوم لم يكن هدفه تحقيق الاستقلال الوطني فحسب، موضحا أن ترسيخ السيادة من خلال تحقيق التحرر الاقتصادي كان جزءا من أهدافه. وأضاف أن الفاتح من سبتمبر يمثل مناسبة يجدد فيها الشعب الإريتري وتنظيمه القيادي الجبهة الشعبية التزامهما بمواصلة العمل من أجل بناء بلد متقدم في الوقت الذي يواجهان فيه مختلف التحديات والمهام الراهنة والمستقبلية. من جانبه أعرب رئيس الجالية الإريترية في ولاية فيكتوريا السيد كيداني غومبوت عن شكره للجهات والتنظيمات التي أسهمت في إنجاح المناسبة وكذلك لجميع المشاركين فيها. وتخللت الاحتفالات برامج ثقافية وفنية متنوعة أضفت أجواء مميزة على فعاليات إحياء الذكرى. أجري في مديرية أفعبت يومي 5 و 6 من سبتمبر التقييم السنوي لتنفيذ برامج التعليم إلى جانب مناقشة خطط العمل المستقبلية. وأوضح مسؤول الإدارة والمالية السيد إدريس محمود في كلمة ألقاها خلال المناسبة إن جدية المشاركين في عملية التقييم تمثل عاملا مهما لما لها من دور في تحديد الثغرات وأوجه القصور القائمة والمساعدة في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها. وخلال الاجتماع قدمت تقارير تناولت المشكلات التي واجهت انطلاقة العام الدراسي وسبل معالجتها وأسباب تسرب الطلاب من التعليم ونسب نجاح الطلاب ورسوبهم، إلى جانب برامج التدريب التي نظمت بهدف رفع كفاءة المعلمين ونتائجها فضلا عن مشاركة المجتمع في عملية التعليم والتعلم. وقد نقشت هذه الموضوعات بصورة معمقة. وتضم مديرية أفعبت ما مجموعه 199 مؤسسة تعليمية تمتد من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية. وفي السياق ذاته نظمت دورة تدريبية لمديري المدارس حول إعداد التقارير وطرق عرضها وإدارة الممتلكات إلى جانب إعداد وتوفير الوسائل التعليمية. نظم مكتب التعليم في مديرية عالدقيح تدريبا للمشرفين التربويين ركز على التعريف بالإرشادات الدقيقة الخاصة بعملية التقييم، وذلك بمشاركة مسؤولي المناهج والمشرفين التربويين ومديري المدارس. وأوضح المدربون أن التقييم يمثل عنصرا أساسيا في عملية التعليم والتعلم، مؤكدين ضرورة أن تتضمن خطط التدريس المعدة آليات واضحة للتقييم. وأشاروا إلى أن تقييم قدرات الطالب ومعارفه ومدى استيعابه إلى جانب جمع المعلومات وتحليلها يتطلب اتباع أساليب تقييم مناسبة وإعداد نماذج وأدوات تتلائم مع هذه الأهداف. من جانبه أوضح مسؤول المناهج الأستاذ مبره توتسفوم أن التقييم يجري لتحديد مستوى تقدم الطالب ونموه التعليمي، وكذلك لاتخاذ القرارات المتعلقة بانتقال الطالب إلى الصف التالي أو رسوبه، مشددا على أهمية الالتزام بالإرشادات الدقيقة المنظمة لعملية التقييم. وفي ختام التدريب أوضح مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ بيان التسفاي أن هذا التدريب يعد الأول من نوعه، وإنه سيستمر خلال الفترة المقبلة داعيا المشاركين إلى نقل المعارف والمعلومات التي اكتسبوها إلى المعلمين العاملين تحت إشرافهم والاستفادة منها وتطبيقها عمليا في العملية التعليمية. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. وقعت روسيا وفيتنام 17 وثيقة واتفاقية تعاون خلال

زيارة الدولة التي يجريها الرئيس الفيتنامي تو لام إلى روسيا في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات. وشملت الوثائق الموقعة مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ووزارة المالية الفيتنامية لتعزيز التعاون ودعم الاستثمارات بين البلدين، إلى جانب مذكرة تعاون بين وزارتي العدل في البلدين بشأن التحول الرقمي للهيئات القضائية. كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة مذكرات تعاون في مجالات النقل والتعليم المهني وتدريب الكوادر، فضلا عن التعاون في الشؤون البحرية، إلى جانب مذكرة بين الوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون القوميات ووزارة القوميات والأديان الفيتنامية. وجاء توقيع الوثائق بالتزامن مع المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفيتنامي تو لام في الكريملين لبحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين موسكو وهانوي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن حملة المكسيك ضد كارتيلات المخدرات غير كافية بتاتا، محذرا من أن العصابات التي تهدد البلاد سيتعين مواجهتها بطريقة أو بأخرى. وأضاف روبيو خلال زيارة إلى الإكوادور إن هناك أراضي شاسعة في المكسيك لا تخضع لسيطرة الدولة، مشيدا في الوقت نفسه بجهود السلطات المكسيكية لمواجهة عصابات المخدرات، لكنه شدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود. وصل روبيو إلى العاصمة الإكوادورية كيتو في إطار جولة في أمريكا اللاتينية تشمل كولومبيا والإكوادور وبيرو، وتهدف إلى تعزيز التعاون الأمني وترسيخ نفوذ واشنطن في المنطقة. وأعلن روبيو أنه سيسعى للحصول على 45 مليون دولار إضافية من الكونغرس لتوسيع التعاون مع الإكوادور في مكافحة عصابات المخدرات. أعلن مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن أغسطس 2026 كان الشهر الأكثر حراً على الإطلاق على مستوى العالم، وأن فصل الصيف في أوروبا الغربية كان الأكثر دفئاً منذ بدء تسجيل البيانات. وذكر كوبرنيكوس أن متوسط درجات حرارة الهواء العالمية في أغسطس بلغ 16.96 من 100 في المئوية، متجاوزا بذلك مقدار 0.1 من 100 درجة، الرقم القياسي السابق المسجل في يوليو 2023، وأن أوروبا الغربية شهدت أكثر فصول الصيف حرا على الإطلاق. من نيويورك إلى طوكيو مرورا بروما ونيودلهي، اتسم صيف 2026 بدرجات حرارة قصوى في كل أنحاء نصف الكرة الشمالي، ما أدى إلى قلب الحياة اليومية رأسا على عقب لكل من عمال التوصيل بالدراجات وعمال مواقع البناء والمصطافين على الشواطئ، أو حتى الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر داخل منازلهم. لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم، فيما لا يزال 87 آخرون في عداد المفقودين إثر حريق اندلع في عبارة قبالة مقاطعة بالاوان غربي الفلبين وفق ما أعلن خفر السواحل. واندلع الحريق على متن العبارة إم في جون أستر، بينما كانت على بعد نحو 2.2 كيلومتر من الساحل، فيما أظهرت مشاهد نشرها خفر السواحل النيران وهي تلتهم العبارة. وأعلن خفر السواحل انتشال جثث 5 أشخاص ونقلها إلى اليابسة في وقت تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ. وقالت قائدة خفر السواحل نويمي كيابيات إن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 42 شخصا، بينهم 38 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وزارة التعليم تقيم سير تنفيذ ونتائج برنامج التربية الوطنية. الإرهابيون في أستراليا ونيوزيلندا يحيون ذكرى الفاتح من سبتمبر. تدريب حول تطبيق الإرشادات الدقيقة للتقييم في التعليم بعد دقيقة. روسيا وفيتنام توقعان 17 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين. وزير الخارجية الأمريكي يدفع لتشديد الحرب على كارتيلات

أغسطس 2026 كان الشهر الأكثر حراً على الإطلاق في العالم. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكراً لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: 대표님. 아유, 역시로 마빠이.
1: 나고 내가 다시 소비를 만든. 앞서 아토 아디나.
0: 내가 너무 잘.
1: 싸다가 다 그럴 거.
2: وين عدتها؟
3: وين؟ ها؟ لا ليت لنا نكول.
2: عدتها. أوف. استي.
3: ياي.
2: ساون عينهم إنه وينان حيزون كيدو.
3: وي.
2: عدد ما خد حنا كيدو حنا هلا عيزون مساء.
3: أوي. أوي قالي. واي قالي. واي قالي. واي قالي. واي قالي. واي قالي. واي قالي. عطر حن دخي.
4: دحان قيد.
3: كما يبيل كسخ نبين خاخب سانا دخوتها في الاخدو سيدك
4: زي سوك الحنين برنا عيكو يطن
3: اذا سرى موسى خبزي اتون دي اخت اتوكي فلت اندي نعي حلفي حلفنا ببيتك

0: ايه شو ما يبي
1: زاله حرش ما يبي
2: انت اصغي لنا نخي هاي ما سنت لنا نخي
0: كفلا حس عم بيزال زاله شو ما يبي مزازه متخننا اسكي تزارب اسكي اوه
3: رم عدنا انا كو خبز غبال صنح فلي دبره وقع يدلني
0: يقي
3: بغاسنا زيترف كاب كنا فلو ما نزعدي بور حبي طمات صنحو برهن تخان اب عدو صنحو ابينا تدي صنحو اي حسابنا غيطف ادقنا نحسب
0: صبو زربا صبو زربا شو ما يودي صبو زرباي بلو ودقشن حضروا شماين نبره بيتو خيتكم دهاي غيركم ابتقى بصحكم هي تقبلوا هو عندنا قال كلنا استرفنا ببيتنا خيدنا تحستنا حزنا نبره خنا نفر نخيد نخيد وين

0: أنت أنا بيد أخي
1: أبي تخاف سأنير أنا أفتح أمان تخاف أخي
2: نحن متى رحته غينا لا
0: أنت أنا ساس كابي شو مرقم تخاف في فترة لنا
1: نحن حيس عارمون ما متروبون كحس قريبي
0: مول نعنا نبا نعنا نخيد هاي
1: أبي قالوا تعاماني خبره
3: ها
0: أنت استعدت كي ملسي
3: زير أخو
0: برد على صخرة استفيقنا عقل
3: تحنديكو تحرك أيابرهكو كندا خو من معرفه من كهو تعدي زبط صحني أراك زخو نزر أخو ما يتفنوا لي
0: زبانك مسوق عقد ملسي
3: وتكاك إيه لخو
0: تخا زر ما يتوصلي
3: وأمو أير أخو زير أخو
0: أيابر هبيكم زر زي تفتني خي
3: تحرك أيابرهكو بيت اللو بيتو غيركم زي تريوان
0: هاي إسكت أبو شتري
3: أنت
0: سيبي لين
2: صوالي بنحطرح
3: أنا تيسي دورك سيبي
0: صوالي أمسلو أمسلو أمسلو
3: عند ليكم بلا أنا سأفوك تعطي اللي خنو أريدني
0: بأخن ودخة ما خنا عدد حمس
3: بحان رأي واندو والحالة سيبي لين
0: إيتا
2: إيتا أمسي البو
0: همبع سمعنا نسخ ليكوان كنت صوكو عنكونا كابق علي فينا بيك بريلو
3: أمسلو
0: سامي علي كابزاك زخدن كسيل خوي بوتي ناقي ناكله
2: وا
0: معناتها هيا نعمل هناك لنا هيا تنقاصا ها
4: قيدفي قيدفي إذا لبسخ حلوية قيدفي إذا لبسخ كابد خندر لبا حسابي قيدفي بلا كله
5: وأنا تعد لي هو أنا تعد لي هو يبسن كي
4: كده فينا عنده خالص ما صرنا خابط
5: هو يبسن كي بغى أنا وتعرفة
4: كده فينا عنده كده فينا بخل أنا صرنا
5: هو أنا تعد لي
4: هو
5: تعد لي هو تعد لي أنت أقول يا
4: طالع
5: أنت أقول
4: خابط أنت أقول
6: سكعوتي هابكم عوتي هابكم ونسكم ورغم عوتي ورغم
0: انت برهزين يا تخاق من رخيمنا
6: واه
0: واي
6: انا محصن انا امو خيدو ملي طلو
0: دهان نامي كي كي لي زي قرر اخوينا يا محصن
6: بلو خيدو حالفو ما دو اركبو
0: معناتك
6: اركبو
0: معناتك
6: تعبو مزم دقاي بروه ما قلت هيك برو املاقي حقوزكم زم دقاي سمع اسك زمهرة
7: ابيت
6: اتا زمهرة كان سر سبعي معطا سي سينكا بلن تخا اخا بيتا سنزر كي تبل حلوه اخا
7: نسنا باي قدوفه بعلي الله هو انا باي قدوفه يدلك هذا الله بعليك حلومي
8: اتا زمرت كان دي زفرحه وش تخاتي
7: كوم لا بعد تسقيل كنا حق ورد بخبزار سي قدف ورد السخي
8: كنا قلت مشمش
7: حقك قالك

سلام سلام كمي تغنيو أب كل كنات عالمنا بمخان مربنا مرفيرنا المكتال تغاليكم زلكم فتوى تغادة تلتي مرفيرنا دقي ما خميك أنيهم تنبق مبار فيرنا اللمون كملو مود لعاكم زلزانا زلزاني وزحقسو كوني عقوب يوم زورة تحسوثات أولي جا الساعة ساجة بخلاتكم ولا لازم تحسوثات زيام حالي جهال حالي نباهم لساسي مبار أنا زهر محمد نوري ባጀጊ መሪያግ መደብና ፈልሙክ ሳንሳስ ንሳይ ሓይቱ ብትካታተልና ዓደምኩ ከም ልሙድ መደብና ብሓንቲ ጥዕምቲ ዜማ ጌርና ክንፍልሞ ኢና ኣርእስቲ ናይዛ ዜማ ድማ ከምዛ ኸማይ ትብል ኣዝያ ጥዕምቲ ዝኾነ ዜማ የመሪፀልኩም ዘለኹ ዘረባ ኸይርባኩም ብቕታናፍታ ዜማ ከብለኩም እየ ሰናይ ምስትማዕር

تهزي حتى المسكة قري داك ما تراخبنا لنا فتوات حتى تلتمي رفيرنا تحس راسنا هم يتكاتلوا لكم بعد تحس راسنا بزي ما جميلوا ننات من الاختات النهبة دورا امزان بيتيحنا بتحس دراما بيتيحنا لنا ما يلموا عن تدراما رما انت يوم كمفرنا تواساتنا تقريبا تلاليهم يطبينا لهم وبقطنا دراما خبلكم يسنا يمكن

0: Sese,
1: Kamika.
0: Salaamdi. Kamika.
1: Sipoo.
0: Tera, rahandi.
1: Misgazanandi tabaise.
0: Ndai tabaise. Tabaiski, tabaiski.
1: Soila ni hriqanani bifillay mustahaftay. Baka tabaisna sho. Hiji khaman aqli mtsawen kolna akhadaw ilalka.
0: Uy, tagagi kha Sofi. Itraf misiraha, miskawani kha khaman kokh tabaisi bilkan.
1: Ndai mata zakawani kha. بقدرنا كميل كتزاريبان حجي قادقيم كالي
0: كواني خمانتك صوفي بزعبه غاز حاسب بزعبه غاز قدس زحاليلكا كوتاس كل نغر بالجبرل كمالتي
1: اها حق خويها نقداس تاع قدس لين ديم كن حريق اسلو زونكي
0: تقاقي صوفي حجي سلاح لك غزاتي غي نحفت خسورتي بليها
1: دحك صور قبل عندي كن حجي

0: الكرام عبر الفضائية الإريترية، أهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم الجميل، ونحن نحتفل بعيد القديس يوحنا وهذا البث المباشر. فكونوا معنا على مدار اليوم وإلى الساعة 12:00، وإن شاء الله برنامجنا عندنا برنامج متنوعة بمناسبة عيد القديس يوحنا. وأكرر مرة أخرى إلى كل شعب الإريتري في الداخل والمهجر وإلى قوات دفاعنا الباسلة، كل عام وأنتم بخير. وبرنامجنا حنبدأ بكلمة للأنباء، ثم برنامج للأطفال، وقتا ممتعا نتمناه لكم. وأكرر مرة أخرى كل عام وأنتم بألف خير.
1: رايز خبركم تخاتبتنا نمل حزبي ارترا مستجقنا حيلتات مكلخالو انقعنا بزكور بعلا وقعنا نبل دقيبنا دقاقبنا رحوس بعال قدوس يوهانس يقبرلنا اندابلنا هنا نيلو معانتي مدبنا نفلو موزلنا قايزت انياتاتنا نابستفلالي بوتاتات تزاويروم استفلالي تحسطات فتشومون نزب عال لزي بك عيزبولو استفلالي تحسطات قريبا مالو حدا بحدا كلو تحسطنا نابخم كنبلو انا نفاطمة نابزترخيبنا لنا فاتو رحوس او دائمة يقبرلنا مجمرتا
0: نقول
1: لا
0: انا
1: عا خلصت راجيت كنقرح بسمع
0: القديمه كميا
1: الله هو دامت بتاع مصبو يبلاني مصبو. لذلك كمزي اقدم هكلتو صنحو استفلالي تحستو زلو مرباتينا قريبنا زلنا بزح تحستو حدا دحر حدا ملو معلتين مستعزبتنا كنو علينا
0: طبق ستيف مدبات قا بزح مدباتي وتداري زلو قدامنات قال براك خلونا يو دحيرنا ون مدب حصانات ينا نسعب امون غون اغايش كمصونا يوم مالتي عدومات كلت عبيت اغايش لونا زوم اغايش زوم كا حبيرنا مستعزبت مسمصونا كنا لا اليوم يا حاجه كوين سمعان
1: سلازي بغطانا تتراليو لبرك وسكر مال
2: بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك كبرانا كبراتن أو بشتنا وصعنا هقر التنبرو هزبا كريستيان بحفشة كلهم هزبا إرترا انقو عكاب زمن مارقوس ونجلاوي كلتشحين عصر شمونتن عما تمرتنا بزمن القوس زيوناوي كلتشحين عصر تتشعتن عما تمرت برحان بسلام أبصحنان أبصحكمون لهم عامت كلتشحين عصر تتشعتن ማርቆስ ተሳዓረ ሉቃስ ነገሰ ዝበሃለሉ ዓመተ ምህረት እዩ እሞ ኣምላከ ምህረት ዘመነ ሰላም ዘመነ ረህባ ዘመነ ፍቕሪ ገብረልና ቦራቸናን ሰናይ ትምኒትናን ንገልፀልኩም ዘመን ሓሊፉ ዘመን ክትካ ዝገብር ጎይታ ዘመናት ልዑል እግዚኣብሄር ትውልዲ እናሓለፈን ትውልዲ እናተክአን ነፋሳት የንፍስ መያት የፍስስ ብርሃናት የመላልስ ሓጋይን ክረምትን መዓልትን ለይትን የፈራርቕ አምጻይ ዓለማት ፈጣሪ ፈጥረታት እግዚአብሔር ንሰብ ምስፈጠረ በመንፈስ ቅዱስ አኽቢሩ ሸውዓት ሀብታት አሕዲሩ ብርሃን አልቢሱ ብርሃን አጎናጺፉ ኣብ ገነት አሞጦ ደሓር ግና ብምኽሪ ዲያብሎስ ተታሊዱ እፀ በለስ በሊዑ ብመርገመ ስጋ ወሪደ መቃብር ብመርገመ ነፍስ ወሪደ ገሃንም ተፈሪድዎ ኣብ ገነት ወፀ ነቲ ዝተዋህቦ ናይ ጸጋ ብርሃን አጸልሞቶ ብድሕሪዚ ፈጣሪኡ ክዕረኦ ንስሓ ምስ ኣተወ ብፍጥረቱ ዘጭክን ጐይታ ንስሑ ርእዩ ብሓሙሽተ መዓልትን ፍራ መዓልትን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ኣብ መስቀል ተሰቂለ ደመይ ኣፍሲሰ ስጋይ ቈሪሰ ከድሕነካ እየ ኢሉ ቃል ኪዳን ኣተወሉ ብሓሙሽተ መዓልትን ፍራ መዓልትን ዝተባህለ 5,500 ዓመት ኮይኑ ካብዚ ተበጊሶም ደቂ ኣዳም ገሊኦም ብወርሒ ገሊኦም ብውሃብትን ብፀሓይን

0: معاهم تفتح جلجلات، وعلقهم مسكلين عاهم تمسح جلجلي، معاهم تمسح جلجلي، معاهم تمسح جلجلي، معاهم تمسح جلجلي،
1: قدوس يوحنس أسي أسي كملكم حاضركم فتوات قبعات دقي عمباباتات عيني اوال داودات قچاچن ولادي قدس يوحنس كوينو وان هويه هويه قلقال تولعو شق حل حل نابله ولح ولح الو كخوب مس مساله صلام تقنطيطو قددد مسبله قلعو تاكيبوم انابلو هويه ويو سلام ليتي قطري مس مساله عدي يغلوا نغزا خفته حال حالتا يساغرو غوبز غورزو عد شماغله و كل عدي وصيو اب اف دغه حمل قرع وصا قعد اسم اوتو انات بهاله كم زن عمتا انابله يسمع مرق كلاتهم قلعوا امين يقالحو سان امين كي حلف مرقا ان دغاغمو امين امين يبلو اتعبي مستر اخلابات تعدي هو انكبهال وحوح زبل يلن زچانان دمصي كلاتهم عصيتهم كيسمعو نوصي دويلوم يعزبو هي هي زبلو شق زنبل بلو كمزا زقطرهم كمزا زمزقبو زدنق سطتا وحوح كمزي فلطو عسكيتهم يسمعو منبح كمزي كقلو عسنانهم نخيسهم عفهم مس لغمو ملحسهم لقيتهم جعو جعو تا يهتمو بجكاتهم قلعو هي هي زبلو فقدو عمقلو زغويو شدودد نابلو ناي مسائي تسفا شغات زنبل بلو فشيختا عبايتي فشيختا تعدي تسفا زك ألوحو اتو طعوم كأنا اتو طعوم مزمور أبا برهام تيتو أبا برهام عقوا كوغوي تغوغا عجوخن أنستي سعدات أفلوستي عجوخن قلعو بالون غاج ألقعو لكع كم بتايات يزلو عندرو وببقو جلتات قلقو ألشق زوال لعو عقباز آياتات نقلعو نامرحو ينطرو عندرو هيا النابلو كم زين عمتا كي قرمم كي شرمم انترفو تصبقو حمع كي يسمعو عمت عمت يعقرنا زعبيو زنعسو إلوم يتمنيو عبي مسنو إشتي سماي إنانك أعررو حر رايزوم دكي روحوس أو دعمت روحوس كودسي حنسي قبرالكم كلكم أبوشتن أوزان تركبو عمباباتات دكنا كل قربابتنان قدوبانان نعانا زخوون قدس قدس يوحنسي قبرالنا إنابلنا زوم دكي كم تقول جزي زبلكم مقور حبستات كراميلا لكالي كاتات نسبلعكم كأه أسنانكم حساب أي ترسعوا.

0: ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ብምዃን ንመደባት ኤሪ ቲቪ ኣብ ምክታል ዘለኹም ዝኸበርኩም ተዓዘብትና እንቋዕ ናብ ሃይማኖታዊ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ብሰላም ኣብቃዓና እንደበልና ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ምስቲ ዘይክማህ ጅግና ሓይልታት ምክልኻል እንቋዕ ኣብቃዓና ንብል ርሑስ ኣውደ ዓመት
1: كل عام وانتم بخير مشاهدينا الكرام في كل مكان نهنئ كل الشعب الاريتري في الداخل والمهجر بمناسبه عيد القديس يوحنا ونقول كل عام وانتم بخير وتحيه خاصه وتهنئه خاصه بهذه المناسبه لقوات الدفاع البواسل نحن معكم ومختلف البرامج الخاصه بهذه المناسبه نتمنى ان تنال اعجابكم ورضاكم
0: زي خبركم تخاتلتنا اغلغلو تلفزيون ايرترا نزي كبر هيمنتو بعال استفلاليو مدبات اب مسناديو زركب زلو نزي مسندا دما كم مقصلتا زخون كابزي قصيلنا اتا نلعلي ربع زمن لتاريخ ولودوتات اب سنطب الناسغاغرت اب ممراش تركب زلا غوجي لباهلي نسري ازمبرا حيلتات مكلال ايرترا نزي مدبزي نممعراق استفلاليو مسنادو اب مدلاويا تركب زلا እዛ ጉጅለ ባህል እዚኣ ዓበይቲ ስነ ጥበበኛታት ብሃገር ደረጃ ዝፍለጡን ስማ ዘወረቑን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ብመንእሰያት ወለዶታት እናተተኻኽአት ኣብ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣብ ምብርካት ትርከብ ዘላ ጉጅለ ባህሊ ንስሪ ንሎሚ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ከቕርቡልና እዮም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና መደብና ፈሊሙ ክሳብ ዛዝም ድማ ዕድመ ነቕርብ ኣለና። እዚ መደብ እዚ ካብ ቤት ምግብን መስተን ኣዳራሽ ደንበ ዩዝፍኖ ዘሎ ነዚ ኣዳራሽ እዚ ዘፍቀዱልና ድማ ብስም ተኸታተልቲ ብልብ ነመስግን።
1: مشاهدينا الكرام من ضمن مختلف البرامج التي سنقدمها لكم اليوم بمناسبة عيد القديس يوحنا سيكون هذا البرنامج الخاص الذي سنجريه مع فرقة نسري الفنية التابعة لوزارة الدفاع القيادة الشرقية ستقدم لنا مختلف الفقرات الفنية المتنوعة نتمنى أن تنال رضاكم وإعجابكم ومتابعة طيبة نتمناه لكم سمير انقعنا بعل قدس يوحنس بسلامة بقعنا نخلتنا نعهام استدرابيت كان نخلهم أبالات نايزا ጉጅለ ባህሊ ከምኡውን ኣባላት ሚኒስትር ዜና እንቋዕ ኣብቃዓና ንብል በዚ ኣጋጣሚ
0: ፅቡቅ። ኣነ እውን ደጊመ ሱዓድ እንቋዕ ኣብ ዝብቃዓና ርሑስ ኣውደ ዓመት ንመራሒ መደብ ናይዛ ጉጅለ ባህሊ ንስሪ ናብ ክነስግረኩም ኢና። ንሕና ድማ ደጊምና ክንምለሰኩም ኢና። ኣብ መንጎ መንጎ ትሕዝትዎ መደባትና እውን ንገለ ካብ ኣባላት ዕላል ክነካይድ ኢና። ሰናይ ምዝንጋዕ።
1: ሙሻሂዲና ክራም ኢላ ፍርቀት ንስሪ ልፍንያ ሙታባዓ ጠይበ ነተመናሃ ለኩም።
2: ሕራይ እንኳዕ ናብ ቅዱስ ዮሐንስ ረዚም በዓል ኣብፅሓና ኣብፅሓኩም ንኽብሩ ንምፅምባል። ቅዱስ ዮሐንስ ክቡር ዕለት ማእከን ሽሻይ ቀነኦቶት ምልክት ብርሃን ሆየ ዝውላዓሉ ሰናይ ክጉላዕሊዕ ተስፋ ዝግበረሉ ንዓመታ ከምዚ እዋን ከይጎረፈ ከይሸረፈ ይርእየና ፈጣሪ ከም ዝሓለፈ እንዳተባሃለ ዮሐንሰይ ቅዱሰይ ንዘለኣለም ንጉሰይ ዮሐንሰይ ቅዱሰይ መሓረኒ ነብሰይ ዮሐንሰይ ዝኣቶ ኣብርሂዋ ንባይቶ ድምፂ ኣዋጅ ነጋሪ ዝነገረ ብምጽኣት ጐይታ ዘበሰረ ንኽብሩ ዝጽምብል ዓብዪ ዓመት እንኳዕ ኣብቃዓና ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ግዳምን ትርከብ ምስቲ ዘይክማህ ድርእ ሓጢን ብፍቕሪ ዓዱ ዝልለ ዘይጐድል ሳጹን ሓይልታት ምክልኻልና እንዳበልና ካብ ማዕከን ጥበብ ሽሻያ ቐሪባ ኣፍረያ ዕምቢባ ንመድረኽ ዝዕለት ኩሒላ ወቂባ ስነ ጥበባዊ መሳኖዳ ኣብ መድረኽ ቀሪባ ንዓይንን እዝንን ዝማርኽ ድምፃውያንና ጎረሮኦም ብምስሓል ሙዚቀኛታትና ውህደቶም ብምስማር ኣለና ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ክቡር በዓል

0: مشاهدينا الكرام أهلا بكم مرة أخرى وهذه المناسبة الجميلة وهذا العيد السعيد وبلادنا تنعم بالأمن والسلام فالتحية للشعب الإريتري العزيز وإلى قوات دفاعنا الباسلة وبرنامجنا يتواصل بمناسبة عيد القديس يوحنا وزي ما شايفين ضيوفنا محارع عبا ميكائيل وبرضو معنا فنان كحساي هفرس اللاسة زاوية وطويل وبرنامجها متواصل وكل عام وأنتم بخير
1: زي خبركم تغطاتلتنا كم زي تعزوب نازل لكم مس أقايش نازل لعلا لكم زي تعزوب وازل لكم تعنتون اندقى تسألي علانا نباخو نبلو لنا مرباتنا يخم كتكتاتلو صليحهم كدمنا بتيق قريب نازلنا مرب ويكات تحسطو مسقارنا دما مس أقايش نانقبرو علال مسبع الكلسي وحانستا أساس ركهلو النايو طويل اسكا نباخا خدمت أبع الكلسي وحانس زصوتو تصواتاتاتلو زكارو وقعوين نقراتلو وقعتاتلو تم وقعتات تأمز مسلو اسكا حبرت سبنا أبعال قدس يوحنس بعال قدس يوحنس تيم هنا عن طريق ليس كان لا نيركا أوز صوت صوت تات بعين دك أنا استيقون خل بعين من سياتنا قون خل أنت يا مسكة
2: تبع ناي قدس يوحنس كمتي قديم زبلكو أب حبرت سب إيرترا حبرت سب تجرينيا أت أمان كريستنا خاب في الله كفتم عبيتي بعلاتي تي مبجس يو تحبرت سب كم علون كله تقدم عايز جبر النجار كم تزبلكو مش حدش يخلي استحاز مخالو أو إن من لا زأكل لا بنت عديثات متى جبرة كابزي شو وتسجم كابزي شو وتسرماي ننش تقريت أن ولا كسابز أتصد كساب عودو دي قنا نبجزاز تخيت تصبع كابزي أنكيت أن بنات أنت بسب كيف لا أن تحينا قعد جيران نزام التزيع يقرب عملتي. أتي مشلا ويعفون زلوا خبابي تاتك

0: المشاهدون الكرام، الحضور الكريم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية وهذه السهرة، هذه السهرة التي تقيمها الفضائية الإريترية بمناسبة أعياد القديس يوحنس. مشاهدي الكرام، يسعدنا في هذه الأمسية أن يكون معنا إقليم الجمال، إقليم الإبداع، إقليم عنسبة. أهلا ومرحبا بكم.
1: زي خبركم تخطاسلتي مربات اري تي في نلومي بمغنيات قدس يوحنس ناي سهرة مدب مس زوبا عن سبا يوك هلونا ابزد ما حفشاوي مس زوبا عن سبا زلالي اتي كل ابتي زوبا زلو نتفتات محبراو مداي بحلاوي توريزماوي صحبتن تاريخاو بوتاتات ناي زوبا عن سبا انتاي كمز مسلو مز تفلالو ياتاوي درفتاتن تليتاتن اسنين انانا بهم كنغربو دقيمنا مكتالكو من دعدمنا رحوس بعال قدس يوحنس نخلنا.
0: الحضور الكريم، مشاهدينا، اهلا ومرحبا بكم في هذه السهرة التي نقيمها في قاعة مطعم مصوع في العاصمة أسمرة بمناسبة عيد القديس يوحنس. ستزيد هذه الأمسية ألقا وجمالا وبهاء فرقة الفنون الشعبية والتراث الشعبي والفلكلور، فرقة إقليم عنسبة. ونبدأ هذه الأمسية بهذه الرقصة وهذا الفلكلور الشعبي ورقصة شليل لقومية التقريح.

0: شكرا فرقة الفنون الشعبية لإقليم عنسبة على هذه الرقصة الجميلة وهذا الأداء الرائع. نبدأ هذه الأمسية، وأستاذ محمد عبد الله، أولا نتعرف على إقليم عنسبة. إقليم عنسبة من حيث الموقع والسكان والإمكانيات والثروات الموجودة فيه.
1: شكرا جزيلا. إقليم عنسبة كما هو معروف أحد الأقاليم الستة في إريتريا، فإقليم عنسبة امتداده من حتى كليزان وحتى صلعة يتاخم شمال البحر الأحمر، وطول الإقليم المتاخم مع شمال البحر الأحمر يساوي 201.8 كيلومتر، ومن الاتجاه الغربي يتاخم أو يحده إقليم القاش بركة بطول 303.8 كيلومتر، فحتى برضو يحده إقليم الأوسط. وأقليم عنسبة طبعا كما هو معروف زاخر بالموارد الطبيعية والثروات.

الطبيعية وحتى الاقتصادية والثقافية، إقليم زاخر هو. فبالنسبة للموارد الاقتصادية، إقليم عنسبة يمتد من عدة كليزان وحتى حدود سلعة، يعني إقليم عنسبة يشبه خور عنسبة الذي هو مسمى به. وضفاف خور عنسبة منطقة زراعية وسياحية، هي بداية من على برعد وحتى ما تمر عبر مخلاسي، وعندنا السهول الذي هي قابلة للاستثمار، ومناطق سياحية أيضا مثل عراتوخ وزعد أنباء وبعات وطون، مناطق سياحية استراتيجية. وهذه المناطق هي التي حضنت الثورة الإريترية، أحد الثورة كان عندها دور كبير في حدن الثورة. إما بالنسبة للثقافة، إقليم عنسبة تطنه ثلاثة قوميات

0: استراتيجية فهذه المناطق هي التي حضنت الثورة الإريترية. أحد الثورة كان عندها دور كبير في حدن الثورة، إما بالنسبة للثقافة أقليم عنسبة تطنه ثلاثة قوميات، تقريبا كل القوميات الإريترية تكون موجودة لكن أكثرها ثلاثة قوميات، تيغري والبلين والتيغرينيا. فحتى الأقليم زاخر بموارده وثرواته الثقافية كما كان هو معروض هنا، كنا نشاهد العروض الفنية لفرقة الرقصات التقليدية. فهذا الأقليم زاخر بكل الموارد سواء كانت اقتصادية وثقافية واجتماعية وحتى ما السياحية. فأقليم عنسبة قابل للتنمية لأنه المناطق الموجودة في أقليم عنسبة كلها قابلة لكل الفرص، فرص الاستثمار. فحتى بالنسبة للثقافة زي ما قلنا، بالنسبة لقومية البلين تطل في أقليم عنسبة فقط، فهي برضو تدي الأقليم خاصية بأنه القومية قومية البلين موجودة، التجري موجودة في كل الأقاليم طبعا كما عارفين، والتجرينيا برضو. فأقليم عنسبة كما أكرر زاخر بكل الموارد الاقتصادية والثقافية والسياحية وما يليه.
1: شكرا أستاذ محمد عبد الله. مشاهدينا يسرنا في هذه الأمسية أن يكون بمعيتنا ضيوف أعزاء من إقليم عنسبة ليتحدثوا لنا حول إقليم عنسبة، الأستاذ محمد عبد الله والأستاذ عبد مريم محاري وعزازي بركة آب من إقليم عنسبة، ونتحدث معهم حول الإقليم وكل إمكانيات الإقليم وتعريف بالإقليم إن شاء الله.
2: راي عزازي كمزي استاذ كيقلصو صنحا حفيشا بزعبا زوبا عن سبا زلو ناي اقوماناتن كم دما افتوشتي محبرسب ناي زوبا عن سبا زلو انتي نتناتومي كيقلصنا صنيحمو نسخه تيتريزما والسحبات ناي زوبا عن سبا كميز مسلت قلصنا
3: راي مجمريا نقول حزب ارترا وشت نوصان بزي كبر بعالنا غاتام غيره يوهانا قبل يدلي نغلغلو التلفزيون ارترا حفيشا مصر زينا خان زادل زبانا خنا لال يلو سلاز فطرلنا مسغانانا لعلي زبا زبا ان صباح نزارف كلنا تي مدرخ نحنا بسوكيلنا زبانا نزارف سلازلنا منالبات حنتي كابتن شتش زباتات عليلنا خنا زاربينا بهاجر درجه حري خلا نفسو كب زبانا تو صقاتات ناتو مللي ناتو هبتن تحسن الله زباتان وكلا دلنا ان صباح نزارف كلنا حمد غادي مسغلصي تشاتن وسان زباتات اوشتو خاصفال علي صقاتات زحقف زواي مالتي كم منستر توريزم دبلو توسيدنا ثلاثه وقتي ابكلت ساعاتات يبل ازي اب بزو حسب كابسمران باص كغمته خلي وين مبرقاو غلاغول كغمته خلي اب زبا ان سبا كن اوشت تا زبا زركبي حد خابتي ناي توريزم منجي ممكن بلو نخل امنات كبع تكليزا انت بغيسكا حغا زفت وردلو 8 كيلو متر زيكون رحكت زوم ثلاثه وقتات وي زوم ثلاثه كنزاتنا اير ترخبلو زباي مالتي درجه توريزم كنزارب تخينا حجي تصقاتاتنا اي توريزم ابتي بحرياوي تحسو خمركوس خليو ابتي سفسرحو تحساتاتون كمركوس خلي مالتي ابتي تفطرا وانت مزينا حدا زدولكو كنزاتنا اير نسود فطرو نغراتكا كنزات اير زفطرو كنزاتنا اي بقلي كنزاتنا يا كبابي زي حدا ملك زهوي لك يو زبا عن سبب غبوتات اصادفن زللو زباي زوم غبوتات ناتوم ملك ناتوم صحبت اللهم بتفطرو اوشتوم زلو بعتتات اوشتوم زلو اغرا اوشتوم زلو خل وحايز ما چولوت تي صبقات فطرو ناب قدامات ناب هيمنتاوي امنتا زمعبله نغرات ناب ندبر سينا قدام صعدان با قالوت كنت اصلو نخل مريم دعريتن قالن زي حدا بحرياوي مبغس زلو تفطراوي صبقنا ايتو زوباي بتريزمات اساسيرنا اب تاريخ انت مزينا ازي هفتام زوباي جنا زي تبربره زي تفتش يكون تخوني بوحدو تمتلل يوم زلو كاب تين اي تاريخ موائل زجمرو الأوان زبقسو ተሕሶታት ኣሎ ድሕሪኡ ቀፂሉ ኣብ ናይ መግዛእቲ ግዜ እንተመፂና እውን ካብቲ መጀመርያ ንኤርትራ ገዚኡ ንብሎ ናይ ቱርኪ መንግስቲ ወይ ስርዓት እንተተበጊስና ጥራይ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣሰር ናይዚ ክትረኽቦ ትኽእል ታሪክ ካ ባዕሉ ቱሪዝማዊ ስሕበት ዝፈጥር እዩ ኣብ ግብፂ ይኹን ብፍላይ ኣብ ጥልያን ዘለዉ ሓድግታት ዓበይቲ እዮም ብዙሓት ከዓ እዮም ናይ ጥልያን ንባዕሉ ከተማ ከረን ታብ ደረጃ ሃገር ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ንብላ ከተማና በቲ ናይ ጥንታዊ ትሕሶታት ወይ በቲ ናይ ስነ ህንፃዊ ትሕሶታት ክንሪያ ከለና እዚ ሃብታም ዝኾነ ከተማ እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ክሊማዊ ፅባቐ እዩ ከዓ እዚ ተወሲኽዎ ምስቲ ህዝባ እውን ዝብሎ ወይ ካልኦት እውን ዝብሎ ከረን ፃዕዳ ዝብል መለለይ ተደሚሩ ከዓ ናይ እቲ ስም ባዕሉ ሓደ ዓብዪ ቱሪዝማዊ ስሕበት ዝፈጥር እዩ ድሕሪኡ ድመፅእ ምስ ታሪክ ተኣሳሲርና እንተተቐፂልናዮ እቶም ድመፁ ስርዓታት ክሳብቲ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓታትን ንኡ ንምምካት ዘካየድናዮ ቃልስን ኣብ ዘባዓን ሰባ ኣካል ናይ ታሪክ ህዝቢ ብብዙሕ መልክዕ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ግን ሕጂ ብክልተ ነገር ክንሪኦ ጥራይ ተፈቲና ሓደ እቲ ናይ ጅግንነት ታሪክ ኣብኡ ዝተፈፀመ ተቐኢስና ክንወስድ ንኽእል ኢና እዚ ካብ ኣርባዕታት ካብቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ተኣሳሲሩ ኣብኡ ዝነበረ ናይ ሰልፍታት ምንቅስቃሳት ብዓብዩ ናይ ኣራቢጣል እስላምያ ምንቅስቃሳት ክጥቀስ ይኽእል እዩ ቤት ፅሕፈታት ናይ ዘን ሰልፍታት መንበርን ቤት ፅሕፈትን ናይ ሰነዳቶም መሕብእን ናይ ሃርበኛ ሸክ ኢብራሂም ሱልጣንን ብፆቶምን ኣትሒዝካ ኣዝዩ ዘይተበርበረ ግን ታሪካዊ ትሕሶታት ዘለዎ ዞባ እዩ ምስኡ ተኣሳሲሩ ብረታዊ ቃልሲ ክጅመር ከሎ ይኹን ድሕሪ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ምስ ምፍፃም ታሪካዊ ምስ ምፍፃም ታሪክ ኣተኣሳሲርና ክንሪኦ ከለና ከ ብዓብዩ ናይ ገንፈሎም ኢልና ንጠቕሶ ግንባር ኣሎ 75 76 78 88 ዓብዪ ታሪካዊ ፍፃሜ ዝፈፀመሉ ከባቢ ከምኡውን ክሳብ መስሓሊት ብግንባር ደረጃ ከ ግንባር ሓልሓል ግንባር ወራ መንሳ ኢልና ክንጠቅስ ከለና ኣብዚ ዞባ እዚ ዝርከቡ ብብዙሕ ተኣምራታዊ ታሪክ ጅግንነት ዝተፈፀመሎም እዮም ምስኡ ተኣሳሲሩ ተጋደልቲ ኣብ ዝተሰውእሉ ግዜ ተላዒሎም ኣብ ከተማታት ኣብ ከረ ናብ ኤላበረድ ኣብ ካልኦታት ኣብ ካልእ ከተማታት ዝሕነቕሉ ዝስጥሕሉ ዝነበሩ ታሪካዊ ከባቢታት ፍፃሜታት ኣሎ እቲ ካልእ ገፅ ምስ ታሪክ ተኣሳሲሩ ምስ ቱሪዝም ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ኣብ ህዝቢ ዝተፈፀመ ግፍዕታት ናይ መግዛእቲ እዩ ዑና ክንጠቅስ ንኽእል በሲግድራ ክንጠቅስ ንኽእል ድገት ኣትባ ካልኦት ዳርጋ ዓድታት ናይ ሰንሄት ኢልና ክንጠቕሶ ንኽእል ኣብቲ ግዜ ብመፅሓፍ ተሰኒዱ ዘሎ እዚ ፍፃሜታት እዚ ነቲ ቦታ ታሪካዊ ዝገብሮ ታሪክ ካ ይሓቁፍ ማለት እዩ እቲ ካልእ ባህላዊ ቱሪዝማዊ ስሕበት ኣብ ባህሊ ምርኩስ ዝገበረ እቲ ረቂቕ ንብሎ ቱሪዝማዊ ስሕበት ናይቲ ዞባ ከዓ ኣብዚ ብዙሕ እዩ ሃብታም እዩ ገለ ክፋሉ ኣብዚ ምሸት ኣብዚ ሎም ኣጋጣሚ እውን

0: وشكرا أيضا لفرقة الفنون الشعبية لإقليم عنسبة على هذه الرقصة الرائعة وهذه الأغنية الجميلة، أغنية أرهيت بلغة البلين، والتي أتحفتنا بها هذه الفرقة في هذه الأمسية التي تقيمها الفضائية الارتية بمناسبة عيد القديس يوهنس. أبت مريم، كما جمعت البول على محمد وأزازي إقليم عنسبة، يعني تنوع بديو وتنوع بتو من قوميات القباء، حتى ديب أديان برضو، أديان ديب كل ديب إسلام ومسيحية ديب كل أقاليم هلايا، لكن ديب أغلب عن سبلة فانتيو ديب حتى أسرة مسلم ومسيحي ومثل نبرو، فإلا وفاق اللي كفو شرحوا وكفو اللي تودينا.
1: شكرا أستاذ صلاح الدين، سلف كله بلا مناسبة الله قل وزارة أعلام قل اللي بغت اللي هبت لنا قل أغليم عن سبا قل إيش شكرا قل بلا فتح من ندات لي كهيني قل كل شعب أريتريا ديب قبط عدوى خارج الهلا مناسبتنا عيد قديس يوهنس، عيد مبروك قبل مثل قوات دفاعه ومن نند أتليكو كما بيلك أستاذ صلاح الدين أغليم عن سبا كما بيلك هو بزوح ناي قوميات فنتو إلى اللي تركب دي بزوبة عن سبا قوميات بلين كما أستاذ عبد الله محمد عبد الله البلالة عن حدي بعد أقاليم ليه اللي قوميتها دي عن سبا دي بكرن ودواعي حالة تتركب قوميات تجري وقوميات تجرينيا بديبا مت ديانات ما مسانا من قبي ديانات كليت ولا ديانات دين اسلام ودين كستان هل ديبا كما لا بيلكه يعني اقليم عن سبا لدين في تيلا بلا اشكال او يعني طبايع بديب اقليم عن سبا و اللي يعني ديب حتى بيت كما لا شرحت عن حكا كل اوتحو وروت من نوم سليماي وروت من نوم يعني كستيناي عندك بس أنا حكا تكم سلهما هني ولو حهما من يجبوا هني سب كلوت دين عندهم مثل بلعوم مثل سطو ركبهم هجيا هليت كمان قل اللي زيادة لا ترزق قلنا ملت بلدي بكرن بدير لحلفة قدوم زمن لأبونا كتر ما لا قلوبهم نديف على تاليت مثل حرودة علو أغليم عن سبق كأنه مثل دي بعد كما شرحوا لأن حاوتوا بزوح أنا لو سكوي هلاني حتى نقطة مقلبة لقدر بخصوص ناي توريزم سياحة أغليم عن سبق كما اللي بقولوا أنا وتاريخ بديبو أبي عطاي لقب أقرمات بديبو أدبر بديبو لدفناتا مكاريتنا أرد بديبو أزعل مع سبا تاريخيا دي بتاريخون تاريخ شرحوا أنا وجماعته، لكن تاريخيا جزء تاريخنا عالم تو أغلى مع سبا لكال أي حرب عالم لهم بلول لنا سنة 1941 منو أسك 45 لدقايسة لدك أبا كفال نايو دي بكرنتو لدقايسة دي بتون كل حس ولكل أوت لقوات مثل تحارب العلو يعني دي بتون كل حس لس لا لا لا لا تفلل منهم دي بعالم كلكم لتفل كم لتفلل لتأمر على كم اللي بقول على التوقت لهي the beginning of the end اللي بقول على طليان كم سعره طليان فعلا إلى the axis powers عدوت على العلد دي بتون كل حس أو ما هي دي بارتريا حق وتفللت طليان axis power لفللنا يوم أم بتبهلتو لا

0: رسالة الحالف على وفعلا حقوا ديبو فللو خلاص ابوهم اتمموا بهلتو قال اي حرب عالم بعوتين اي انجليز وامريكا وسبكي دانهم تما لما تاريخ اللي تاريخنا على ملك بان ديكون تاريخنا عن سباتو وتاريخنا اريترياتو بهلتو اللي ما فنتوي وديوق الاقليم عن سبا بعد كما جماعه تشلو بولو لاصنحاو دفعات ناي ثورتنا مثلا زي ناي تاريخ ناي كالاي حرب عالم من دبل كان انجليز كان انجليز بطو يعني زياد كلوت شهر نسقلو الحرب دكوب على دي بدون كل حس وزياد كلوت شهر لقب الزمن نسقلو سبو غمبار لكن يا تاريخ الارتريا 77 كان دصبطه دي بثلاث يوم صبطوا اللي ما لتاريخنا شعب اريتريا وتاريخنا ثوره اريتريا وتاريخنا اقليم عنسبا وكرن فنتوي من لوديو نغاتو قلبل قدر
1: برات غتاتلتنا بمغنيات قدوس يوحنس كاب ما سوا بيت مقبن مستم بمغنيات زبعلزي نابخم انه محلال فوز لنا مدب سهرا جنا قصاليو حجرما شماغله اتبل بقوانقوا تغرنيا درفلاتنا نابحهم كنبلاينا

0: مشاهدينا اهلا بكم مره اخرى في هذه السهره. استاذ محمد عبد الله، نواصل في حديثنا حول اقليم عنسبه وهذه الرقصات التي كنا نشاهدها للبلين وللتجري وللتجرينيا. القاسم المشترك بين هذه القوميات في اقليم عنسبه؟
1: طبعا زي ما قلنا هذه ضمن التنوع الثقافي الموجود في اقليم عنسبه هو. فبالنسبه للقواسم المشتركه في بين القوميات زي ما كنا نشوف يعني الثقافه متوارثه هي ما بين البلين والتجرة في بعض الحالات حتى ما تقدر تفرزه، لأن الناس متداخلة هي. حتى زي ما كان يذكر أستاذ حتى مريم، كل ما سواء كان بطبيعة الحال سكان أقليم عنسبة وبالذات كرن، أنت لما تنزل في كرن ما تقدر تفرزه. التجرينيا والتجري القوميات الموجودة في إريتريا، ربما ممكن الواحد يجزم أن يقول أنه هذه الحالة الموجودة في أقليم عنسبة أو في كرن ما موجودة. أنت لو إذا قعدت في مقهى تلقى ثلاثة قوميات على الأقل في يناقشون ويتحاورون. إذا يعني زي ما كنا نشوف مثلا لو في أغنية تقليدية أو رقصة تقليدية بالبلين، كل القوميات سواء كانت التجرينيا ولا التجري ينزل فيها. ف يعني انخراط، يعني انخراط شديد في اقليم عنسبه، وهذه من ضمن الارث اي الموارد اللي نحن ممكن نفتخر بها كاقليم. يعني ربما يكون في مناطق اخرى، لكن بالنسبه لاقليم عنسبه الثقافه كل متداخلة هي. لما نكون يعني فرقة تقليدية من كل القوميات، كل حتى الناس اللي كانوا يرقصوا هنا أمامنا من كل المكونين من كل القوميات من الثلاثة قومية، ففي انخراط وتداخل وتعايش شديد في أقليم عنسبة بالنسبة للخلطة الموجودة بين القوميات، ممكن الواحد يقول كده.

كل عام وأنتم بخير مشاهدينا الكرام في كل مكان. بمناسبة عيد القديس يوحنا أعادها الله علينا بالخير واليمن والبركات، تهنئة إلى كل الشعب الإريتري في الداخل والمهجر وإلى قوات الدفاع البواسل بهذه المناسبة. فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الجمعة 11 من سبتمبر لعام 2026، أستهلها كالمعتاد بأهم العناوين.

قداسة الأنبا باسيليوس البطريرك السادس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية يلقي كلمة القداس. وزارة التعليم تشير إلى أن توزيع المستلزمات الدراسية يجري بصورة مكثفة. التذكير بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بشأن الأمراض التي ينقلها البعوض. في الأنباء العالمية، الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات وأبوظبي، تأمل أن يكون مؤقتاً. قوات التحالف بقيادة واشنطن تبدأ انسحابها الفعلي من كردستان العراق. وكندا توسع تعاونها العسكري مع أوكرانيا وتمنحها ثلث إنتاجها من المسيرات. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. قدم قداسة الأنبا باسيليوس الأول البطريرك السادس وبابا كنيسة التوحيد الأرثوذكسية في إريتريا كلمة القداس بمناسبة عيد القديس يوحنا. وتمنى قداسة الأنبا باسيليوس للمؤمنين في الوطن والمهجر وإلى الشعب الإريتري بأسره وقواته الدفاعية عامة انتقالا سعيدا من عصر ماريقوس إلى عصر اللوقا، متمنيا وقتا يسوده السلام والرخاء والمحبة. وتابع البطريرك السادس والبابا قائلا: بما أن نصوصنا المقدسة تأمرنا بأن نتشارك مع من لا يملكون شيئا، فلنتذكر الفقراء، إذ إن مساعدة بعضنا البعض تعد أيضا جزءا من ثقافتنا الأصلية والنبيلة، حاسا على التواصل فيما بيننا بالمحبة والتعاطف ونبذ الضغينة والكراهية والعداوة والافتراء واحترام بعضنا البعض وفعل الخير والسير باستقامة وتعزيز وحدتنا والعيش في ظل المحبة والأخوة. أعلنت وزارة التعليم أن عملية توزيع المستلزمات التعليمية الأساسية الخاصة بالعام الدراسي 2026/27 إلى مختلف مناطق البلاد قد بدأت وتتم بصورة سريعة ومكثفة لضمان وصولها إلى جميع المناطق. وأوضح المدير العام للإدارة والمالية بوزارة التعليم السيد جبرهان نسحاقوس في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أن توزيع المستلزمات التعليمية في البلاد بدأ منذ عام 2006، مشيرا إلى أن هذه المستلزمات يتم شراؤها عبر شركة البحر الأحمر التجارية وتتميز بجودة وتنوع أصنافها ومحتوياتها، فيما يتم توزيعها وبيعها بأسعار مناسبة وأقل من أسعار المستلزمات المماثلة المتوفرة في الأسواق. وأضاف السيد جبرهانس أن الوزارة تبدأ منذ شهر يناير من كل عام في تقديم طلباتها من المستلزمات التعليمية اللازمة، وبناء على ذلك كان من المقرر أن تصل المستلزمات الخاصة بالعام الجاري إلى البلاد خلال شهر يوليو، إلا أن الظروف العالمية أدت إلى تأخر وصولها حتى نهاية شهر أغسطس، مؤكدا أن عملية توزيعها قد بدأت بالفعل. وأوضح أن المستلزمات التي وصلت هذا العام تبلغ قيمتها نحو 3.3 ملايين دولار أمريكي، وتشمل إلى جانب 18 صنفا من المستلزمات التعليمية الأساسية التي اعتادت البلاد استيرادها خلال السنوات الماضية، طباشير بألوان مختلفة لاستخدام المعلمين، إضافة إلى الورق المخصص للامتحانات والمكاتب. ودعا السيد جبرهانس المواطنين إلى الاستخدام السليم للمستلزمات التعليمية التي يتم توفيرها وبيعها بأسعار مناسبة، والإبلاغ عن أي حالات يتم فيها استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها. حث السيد ميكائيل هابتماريان مسؤول قسم الوقاية من الملاريا ومكافحتها في فرع الصحة بالإقليم الجنوبي المجتمع على رفع مستوى الوعي وتوخي الحذر، نظرا لأن الموسم الحالي يعد موسما للأمراض التي ينقلها البعوض. وأشار إلى أن أعداد الإصابات بالأمراض التي ينقلها البعوض مثل الملاريا وحمى الضنك وحمى الكرفس والحمى الصفراء تتزايد خلال فترة ذروة تكاثر البعوض الممتدة من شهر يوليو إلى شهر ديسمبر، ناصحا المجتمع بالحفاظ على نظافة بيئتهم والالتزام بقواعد النظافة الشخصية. وأشار إلى أن التخلص من الأدوية والإصحاح البيئي وتوزيع اللقاحات والتشخيص والعلاج السريعين ورفع الوعي العام وتدريب ممثلي الصحة في القرى وكوادر وزارة الصحة تعد من بين الأنشطة الرئيسية للوقاية من مرض الملاريا، مضيفا بأنه ونسبة لاتباع تلك الإجراءات بالصورة المطلوبة فإن عدد حالات الإصابة بالملاريا انخفض بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأكد على ضرورة تكثيف استخدام الناموسيات وتوزيعها لاستخدامها ليلا ونهارا، لا سيما من قبل النساء الحوامل والأطفال دون السن الخامسة. وأخيرا ذكر الناس بضرورة التوجه إلى المرفق الصحي فورا في حال ظهور أعراض الملاريا عليهم والالتزام بتناول أدويتهم بانتظام. تشير التقارير الصحية بأن

80% من حالات الإصابة في الإقليم الجنوبي تسجل في مديريات ميمنه وعالدخالة وعالرزا ومي عيني وطرنة. نظم في مدينة جنيف السويسرية في 5 سبتمبر مؤتمر حول أهمية تعليم اللغة الأم في أوساط الجالية الإريترية بمشاركة أكثر من 60 مواطنة من المعلمين العاملين في 19 مدرسة ومنسقي التعليم ومسؤولي التنظيمات. ركز المؤتمر على عدد من القضايا المتعلقة بتعليم اللغة الأم، من بينها أساليب التدريس والكتب التعليمية وأنواعها وهيكلة مدارس اللغة الأم وإعداد المعلمين والمناهج الدراسية، إلى جانب أساليب ومضامين التدريس والدور الذي تطلع به مدارس لغة الأم في تعزيز حب الوطن. وشهدت جلسات المؤتمر نقاشا موسعا حول الجهود الرامية إلى تنشئة الأطفال على القيم والأخلاق الإريترية وتعريفهم بتاريخ وثقافة مجتمعهم ووطنهم، كما تم تشكيل فريق عمل يتولى إعداد وتنسيق الإرشادات الإدارية الخاصة بمدارس لغة الأم ومتابعة إعدادها الكتب التعليمية ومضامينها. ودعا المشاركون لتعزيز البرامج التدريبية التي تركز على تطوير قدرات المعلمين والعمل على معالجة النقص في الكتب والمواد التعليمية. وفي سياق متصل، أقيم في مقاطعة جراون بوند ندوة تناولت الأوضاع الراهنة في إريتريا والمنطقة، فيما شارك سكان مدينة السيون في كانتون في فعاليات يوم العلم ونظموا أنشطة للتعريف بثقافة وطنهم وعلمه. أفاد مسؤول مركز الاحتلال الصحي الممرض جامع محمود بأن نسبة تطعيم الأطفال دون السن الخامسة في نطاق خدمات المركز بلغت 98%، وأوضح أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للجهود التوعوية المستمرة التي تنفذ في أوساط المجتمع، مشيرا كذلك إلى ارتفاع نسبة النساء الحوامل اللواتي يراجعن المؤسسة الصحية بانتظام لتلقي خدمات المتابعة إلى 80%. وأضاف الممرض الجامع أن موقع المركز الصحي في منطقة متوسطة يتيح له تقديم خدماته للحوامل والقاطنين في المناطق المجاورة، بما في ذلك عسوس وعد الشوماء والعسا ومي أطال، داعيا إلى تعزيز مساهمة المجتمع في استكمال احتياجات المركز من البنية التحتية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن مكان انتظار النساء الحوامل داخل المركز الذي كان قد تضرر جراء العواصف تم إصلاحه بمبادرة من النساء. يقدم مركز قحتلاي الصحي خدمات تطعيم الأطفال والولادة والرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها والفحوصات الطوعية، إلى جانب خدمات العيادات الخارجية والصيدلية. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المسجلة في الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تأتي بعد ساعات من قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي. وقالت وزارة الدفاع الوطنية الجزائرية في بيان إن القرار دخل حيز التنفيذ ويشمل حركة الطائرات الإماراتية في الاتجاهين ذهابا وإيابا. ويأتي الإجراء عقب إعلان وزارة الخارجية الجزائرية في وقت سابق قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مع منح السفير الإماراتي مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد أو الامتثال للقرار. وبررت الجزائر قرارها بما وصفته باستنفاد جميع الوسائل الرامية إلى الحفاظ على العلاقات الثنائية، متهمة أبو ظبي بمواصلة ارتكاب تصرفات استفزازية أو عدائية من دون أن تحدد طبيعة هذه التصرفات. من جانبها، أعربت الإمارات عن أملها في أن يكون قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مؤقتا بما يتيح الحفاظ على الروابط الأخوية ومصالح المشتركة التي تجمع الشعبين الجزائري والإماراتي. بدأت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب الفعلي من إقليم كردستان العراق مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 30 سبتمبر لإنهاء مهمتها في البلاد بالكامل. وأكد مسؤول عراقي لوكالة فرانس بريس أن قوات التحالف بدأت الانسحاب من الإقليم وأن انتشارها بات يقتصر حاليا على مطار أربيل الدولي. وكانت قوات التحالف قد أنجزت في يناير الانسحاب من قواعد في مناطق أخرى من العراق ليقتصر انتشارها بعد ذلك على إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي. ومن المقرر أن تنجز هذه القوات انسحابها من عموم البلاد بحلول 30 سبتمبر بموجب اتفاق أبرم بين بغداد وواشنطن في عام 2024. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن خطوات أساسية لبناء قدرات كندية سيادية.

أبدية في مجال صناعة الطائرات المسيرة وتعميق الشراكة مع أوكرانيا. تهدف الخطوة الأولى إلى إطلاق سوق وطنية للمسيرات تمنح الوحدات المنفصلة في الجيش الكندي وصولا مباشرا إلى أكثر من 400 مورد كندي بهدف إنتاج ملايين المسيرات في العامين المقبلين.

إيدين في أوكرانيا استنادا إلى اتفاقيات وقعت بين الجانبين في الصيف الماضي. ويرى الجانب الكندي أن هذه الشراكات ستتيح للصناعات الكندية التعلم من أكثر المطورين خبرة. في النبأ الأخير، أفادت الحكومة الإقليمية بمقتل 26 طالبا على الأقل وإصابة العشرات في مدينة بوكافو شرق الكونغو جراء حريق اندلع في مدرستين متجاورتين. وقالت حكومة ساوث كيفو الإقليمية في بيان إن 19 فتاة وسبع فتيان لقوا حتفهم، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة. وأعلن لورنس كانيكيو المتحدث باسم حركة M23 المسلحة التي تسيطر على مدينة بوكافو في وقت سابق مقتل 19 فتاة وخمس فتيان، مضيفا أن 29 شخصا يتلقون العلاج في مرافق طبية محلية. وأوضح أن سبب الحريق غير معروف، مشيرا إلى أن الحي الذي اندلع فيه الحريق مكتظ بالسكان وأن معظم المنازل فيه مشيدة من الخشب. سيداتي سادتي، نذكركم بالعناوين قبل ختام النشرة. قداسة الأنبا باسيليوس الباتريارك السادس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية يلقي كلمة القداس. وزارة التعليم تشير إلى أن توزيع المستلزمات الدراسية يجري بصورة مكثفة. التذكير بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بشأن الأمراض التي ينقلها البعوض. الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات وأبو ظبي تأمل أن يكون مؤقتاً. قوات التحالف بقيادة واشنطن تبدأ انسحابها الفعلي من كردستان العراق. وكندا توسع تعاونها العسكري مع أوكرانيا وتمنحها ثلث إنتاجها من المسيرات. نكرر مرة أخرى مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. إلى بقية برامجنا، إلى اللقاء.

0: منو افتخ على بهيرات قن نعهم موهاتكم كم يمثل تي تقبروا وتعرنتي بهيرتي نخت مشلو تقبروا وتعر خنت يمثل
1: حجي درجة أب زبادي حتى لهاي تبرني تبرني زو تر زبادي حتى يبان واجي أب تلهاي كم كانت متصغر لها بوزح عين مركز أب جعت بهيرات دول وخسر حكى لها كبيري نناتن كنت مصلها لك نتي سرح مالتي حج تعرفوا سيب تعمي أنت حدا تكرأي كان تزيم تقول قد إنك معها خمس لالو كبد بلايو قد ندحني تلقى قام مثل تسرحلوس نقط حزق قل بلاي
2: أب استفلا لي أجد أمي ناي تلهيت ودري كايدو قولي له بهال نسري أبزي بتلاهيتي زم سقط تعود تلدو وين نسخي تساتي فكت فلت ريخي
1: أنا كابزا عطش عشرين سنة سنة دمت أقول له ناي وددرني من كل هالنيرنا تساتي فنا نيرنا شعور أب درجة ون أب روعة درجة بتحنا نيرنا
2: حراي تلاهيت لونا مناي مزازمي ناي يوهانا ملقت بزقات أمزق تحل فيها مستدلي عجل كن بكي
1: حراي روح ساود أمت نقول لأمان كريستنا هوش إن دكان دأمت أنا حلتات من كل هالإيرترا ساود أمت عبد الله مو سلام عندنا ندور لكم معكم صدرايكا بلايكا بجلبها لنسري فساود أمت عبد الله مو

0: سنكي يبلك له
1: هو نسوس حق خلق شامي تنينة إيه نسوم كي شامتكم عندهم
2: واي عاد بسمانك شمال مززرو
1: هو كون بيت بالي من فلت ما تخلقو بقع ويتين حزلك ما تخون
2: كابي كابي أمتي وخمت علي
1: هو حوي صراح مش سرحي أقاري تولي دوس دوموزي وحد كوينو
2: أي انتاي دوموز على ويلكي أخي تهلو غا كاب كراك

0: ክቡራትን ክቡራንን መደብና ንምጅማር እምበኣር ነቶም ነዚ ብርሃን ከነሰማቕር ዘይትካእ ሂወቶም ዝኸፈሉና ጀጋኑ ሰማዕታትና ንምዝካር ኩልና ካብ ዘለናዮ ሓፍ ንበል
1: مشهد الله فاضل إذانا ببدء الحفل فلنقف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا الأبرار
0: نذكر سماعتات ندالو ذكر سماعتات

0: ሓድነት ህዝብና ወትሩ ዓመት መፅአ ብኽብ ዝበለ ሰነ ስርዓት ኣብ ምዝካር ተፀሚዱ ይርከብ። ህዝቢ ኤረትራ ንክልቲኡ ሃይማኖት ብሓይሊ ህዝቢ ኤረትራ ክልቲኡ ሃይማኖታት ብሓይሊ ዘይኮነ ብድልየቱ ወይ ከዓ ብርድየት ብመልእኽቲ ወይ ከዓ ብርሳላ እዩ ነዚ እምነት እዚ ተቐቢልዎ። ስለዚ ፅኑዕ እምነቱ ካብዚ ፅኑዕ እምነት እዚ ተበግሲ እዩ ሃይማኖታዊ በዓላቱን ዘኽብሮን ዝዝክሮን። ኣብ መወዳእታ ንዚ ኩሉ መደብ እዚ ንምዕዋት ዝፀዓሩ ሚኒስትሪ ዜና ምምሕዳር ዞባ ብጋሽ ባርካን፣ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽን፣ ምምሕዳር ከባቢ ገረንፊት፣ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን፣ ወናማት ስነ ጥበባውያን ጉጅለ ባህሊ ኣሰርን ድምፃውያን፣ ብሽም ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ልባዊ ምስጋና የቕርብ። ዘለዓለማዊ ዝኽሪን ሰማዕታትና ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ዓወት ንሓፋሽ።
1: السيد حاكم اقليم القاش بركة، سعادة السفير محمود علي حروي، السادة مسؤولي الحكومة والجبهة وقيادات الجيش، اليوم 11 سبتمبر 2026 نحيي مناسبة عيد القديس يوحنا بحفاوة كبيرة بالتعاون بين وزارة الإعلام وإدارة اقليم القاش بركة على مستوى البلاد في ضاحية قرنفيت بمديرية عالي القاش. وبهذه المناسبة نهنئ الشعب الإريتري في الداخل والمهجر وقوات دفاعي الباسلة بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص بمناسبة عيد القديس يوحنا. أن الاحتفال بعيد القديس يوحنا هذا العام يعد فريدا لكونه يصادف الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى راسخة حملة جديدة لبناء الوطن. عيد القديس يوحنا هو مناسبة لوداع موسم واستقبال موسم آخر، ويتم إحيائه عام إثر آخر في نهاية الخريف الماطر، حيث تشارف المحاصيل على النضج وتزهر النباتات وتحصل فيه الطيور وعامة المخلوقات على غذائها، وتنظم فيه المناسبات الاجتماعية ويبدأ فيه الطلاب دراستهم، وبالتالي فهو موسم الرخاء والبهجة. إدراكا منها بأن الأعياد الدينية والوطنية هي تعبير عن قيمنا وهويتنا، ظلت الحكومة الإريترية تعمل على المحافظة عليها ونقلها إلى الأجيال وترسيخ الحب والوئام والوحدة بين أفراد شعبنا من خلال إحيائها سويا عاما إثر آخر. لقد استقبل الشعب الإريتري الديانتين الإسلامية والمسيحية طواعية وليس بالقوة، وبالتالي فإنه يحيي الأعياد الدينية عن قناعة وإيمان راسخ. في الختام أتقدم بالشكر لكل الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا الحفل، وعلى رأسهم وزارة الإعلام وإدارة مديرية عالي القاش وضاحية قرنفيت، والشكر موصول أيضا لمفوضية الثقافة والرياضة وفرقة أثر التي تحيي هذا الحفل. النصر للجماهير، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
2: يا تاويت قجلي بحالي أو سابي ممحدار كباب برار ببغنيات بعال قدوس يوحنس نكلهم ما أمنا كريستيان يوحنا النابلت نزي بعال زم عرق يا تاويت الهتات كتقرب تداليا سلزالة نكلهم تعذبوا أب قربان رحوقن يعذبوا زلو مصادي كخون تصفى نقبر

شهدوا الأفاضل، التحية لكم والتهنئة بمناسبة عيد القديس يوحنا. كما ذكرنا في البدء، هذا الحفل يتم نقله مباشرة من مديرية عالي القاش من ضاحية قرنفيت، وتحيي فرقة أثر الفريق.

0: مش هذا الأفضل. كان بودنا أن يتواصل هذا الحفل، ولكن نظرا لانتهاء الزمن المخصص نكتفي بهذا القدر، ونتمنى لكم عيدا سعيدا، ونبلغكم تحيات وشكر فرقة أثر الفنية التي أعجبت بتفاعلكم الشديد، ونتمنى أن نلتقي بكم في برامج قادمة.
1: أبي استفعل يا خرنعت بمخان مربات أرغلو تلفزيون إرترا أبي مكتال زيز أنعهم كبراتن كبرانت عزبتنا أبي زوبا غاش باركا لعلاي غاش أبي كابي غرانفيت كايت أنها مدب أبزي نزاز مالونا مستر هزبي غرانفيت وعيلكا تحدر زمونا يكونن تخونغن ساعات سلزة أخلا قال إجزي نرخب نخونكم بفؤاد أملاخ سلخول نغرقن أزينا نمسكنكم يقن يلا.
0: شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير وعيد قديس يوحنا مجيد
1: بلوص اقابلا غزكم كل نجر سلاز عجبنا دقيمنا نمزجنكم يا غني الله.
0: شكرا على تفاعلكم اللامحدود، ونتمنى ان نلتقي بكم في برامج قادمه.
1: ابو سرح زوعلو ابالات ميتر زينا سالتي سامييل يوحنس افوم تقاي امان تخله سيمون مرهوي ابراهيم علي تكنيك داويت كيدانا إسياس يمانا حبن تخلى إريترات أمانيئل والدقرقش ورائل عرفين درق سئلي كبروم تهيي راديو دمز حفاش إيرترا ودب قرماي عمر آدم مرحتي مكينا يوناس زكارياس حبن هابتوم يمانا عند برهان دانيئل تخلو شمسي سعيد كمؤون أوها تنايز مدب علو عثمان ألم يوهانس قناتو كسات برهان محمد عبدالله أبو كفاح أداوي تولد كمون أبراهام ميكيل بحبار بمخيننا نزوبا غشواركا لعلي غش ونام هزب غرنفيت بلبي نمزغن كابزي بمغطال مدبنا بهاغراوي مزمور كنزازم كولاتكم كابز لخمو حف
0: سنختتم برنامجنا بالنشيد الوطني، فلنقف جميعا إكراما وإجلالا لهذا النشيد.
1: نهاغراوي مزمور ندالو بحبار هاغراوي مزمر

0: ክቡራት ኸታተልትና ደጊምና ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ እናበልና ደርፊ ብቋንቋ ትግራይት ምርግዲ ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ሕጂ ድማ ናባኸይ ኣዛዚ በቲ ዓንቶይ ክትገልፆ ፀናሕካ ብነቲ ናይ ቱሪዝማዊ ስሕበት ኣብ ብዙሕ ዝበለ ክፋላት ገሊፅካኢኻ ትገልፆ ፀኒሕካ እሞ ዝያዳ ኩሉ እትልልየሉ ካ ኣሎ ዞባዓን ሰባ ንስኻ እቲ ናይ ሰፊሕ ናይ ጀራዲን ቦታታት እዩ ሞ ነዚ ከመይ ኢኻ ትገልፆ? ከመይ ዘሎ ቲ ዞባ ብከመይ ክሳላሰን?
1: ብሓፈሻ እቲ እንተ ወይ ዝገለፅናዮ እንታይ እዩ እቲ ፀጋታት ናይቲ ዞባዓን ሰባ ኣብ ክሊማ እውን ምርኩስ ዝገበረ እዩ። ክሊማ ምርኩስ ዝገበረ ክንብል ከለና ሰፊሕ ዝርግሐ ናይ ክሊማ ስለ ዘሎ እዚ ዝርግሐ እዚ ከዓ ነቲ ዓይነት ናይ በቕሊ ኣብኡ ክበቁል ዝኽእል ኣግራብ ይፀሉ ሓደ ካልኣይ ርብዓን ሰባ መፀውዒ ናይቲ ዞባ ክውን ኮይኑ ዘሎ ካብ ኣስመራ ምስ ተበገሰ ነቲ ዞባ ልክዕ ብማእከል ሰንጢቆ እዩ ዝሓልፍ ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ ንኡ ዞባ ናይቲ ዞባ በዚ ርባ ይፅሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ማይ ትሕሶ ናይ ማይ ሃብቲ ስለ ዘሎ ምስቲ ክሊማ ተደሚሩ ንጀራዲን ኣዝዩ ምቹእ ከባቢ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ብፍላይ ኣብ ግዜ ጥልያን ዝተመስረቱ ከም ዓዲ በርበረ፣ ኤላ ብርዕት፣ ጀራዲን፣ ኦርቶላ፣ መከላሲ ወዘተ ዝበሃሉ ኣዝዮም ዓበይቲ ኢንዳስትርያዊ ብእንስሳን ብጀራዲንን ኣብታም ዝኾነ ከባቢ ዝካየደሉ ዝነበረ ዘመናዊ ማሕረስ ኣብቲ እዋን ተተሒዙ ዝተላለየ ከባቢ እዩ። ካብዚ መንግስታዊ ንጥፈት ኣትሒዞም ከዓ ካልኦት ሓረስቶት ካብኡ ተመክሮ ዝወሰዱ ኣብኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ይኹኑ ካልኦት ዘተኣታተዎ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ሕርሻ ናይ ጀራዲን ዞባ እዩ ኢልና ኢና ንጠቕሶ ንዓን ሰባ። በዚ መሰረት ማንጉስ ናይ ከረን እንተይልካ ራንሽ ናይ ዕላ በርዕድ እንተይልካ ወይኒ ናይ ሓጋዝ እንተይልካ ናይ ዕላ በርዕድ ናይ ከረን ወዘተ ኣዝዩ ተባሃጊ ተፈታዊ እዩ። ሕጂ እዚ እንታይ ወስደና ንሕና ኣብ ዞባ እዚ እንተ ሰፊሕ ዝኾነ ዕድላት ናይ ወፍሪ እውን ተረኺቡ ተኻልእ ከባቢ ኣብታም ዝኾነ ማይን ኣብታም ዝኾነ ሓመድን ክሊማን ስለ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ጀራዲን ዕድላት ኣለዎ ንብሎ ንኽእል ማለት እዩ። እቲ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ግን ቀሊል ኣይኮነን። ምስ ኩሉ ንሓስቦ ናይ ምዕባለ ናይ ልምዓት መደባትና ግን እኹል እዩ ኢልካ ትድምድመሉ ይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ከባቢ ሓረስቶት ናሱ ናሽቱ ጀራዲን ዝጅምሮ ኣብኡ ዝፈሪ ዓይነት ናይ ገረብ ዓይነት ናይ ፍረ ናብ ካልእ እንተስፊሕከዮ ማዕርክ ንደይ ትሕሶ ከም ዘለዎ ክትግምት ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ኣንሰባ ምዝራብ ማለት ብዛዕባ ጀራዲን ብዛዕባ ፍሬታት ምዝራብ ማለት እዩ ሓቂ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ቅዱስ ዮሃንስ ከዓ ንኩሉ ህዝቢ ነዚ ዕድላት እዚ ተጠቃሚ ክኸውን ኢና ንምንየሉ ማለት እዩ።
2: ኣህለን ብኩም ሙሻሂዲና ፊ ሃዚህ ኣሰህራ አለቲ ትቂሙሃ ልፈضኢያ ልርትያ ብሙናሰበት ዒድ ልቅዲስ ዮሃንስ ሃብቲ ማርያም እላ ሕላየት ንሪያ ዕና ውላ ትልህየ ንሪያ ዕና ህረሞ ናይ ቀውምየት ብልንታ ምስላ ኣዛዝለ ዝብል ዓላ ዕላቀት ናይ ሚተ ሃረሞ ዲብ ናይ ሓርስ ናይ ገሌተ መስለ ሚተ ላሕላየት ዲብ ኣያ ወክት ትሓለ
3: ላሕላየት ለግለ ንርአና ናይ ቆምየት ብሌን እቲ ወቅት ሃረሞ ኣብ ከይዋ እንዳለሃርሞ እግልግልግልግሊል ምሸጎም እኑ ለሸቁል እግል ዝሰሓቆ ግል ትፋግዖ እንደቤሎ ለሓልው ሓልየቱ وحين نايو هينا دي حين كرم دي وقتلا شقل ناي هرموت ولا لتحلي اللي ولاد ألبو أوالد ألبو عبي ألبو نعيش ألبو كل الأدام دي بهرمو لتفرارة لحليو هلتو الهدف لنايو ميتو الأدام بفيقت شقل بزوح قلشك انت بهالا لتحلي حليتو وديرو لتحلي نبر على وزي ما أدام كيوا ودي كمان قبل دي بقراتك لكيوا تم اندبيلا قلشك يقدرني قلت لوق هلا قال هلا قلو وقلت فاجع هلا قلو ولشقول كما قال قدام قال لي جيس كمسلي لي لما سلدي بكبتهم ورود كروت حلايل لا امره سحق لا امره لا لا اسحقه حق وتركبه كمسلي لي ذبح حلايت لريناه ندو دو لفاجعهم ولا شقول هيني قدام جيس بلتو لزي بلين سبت كمسلو رينا دي كنت كلن لكم يات هلا كمسل بناين هجيا بناين عدد كلن دي وقت هرمو لودي اهو دي وقت حارس لودو دي وقت وكاع لودو دي وقت ناي عزيد لودو حليت ناي تغرينيا مثلا ازي دي وقت ناي عزيد او ندال عزتو ولا حلو حليت هلا مثلا بزحنا الى حليت قربان سرندي كون ازل قوميات ميتو متوارثتو قوميات حتى دي بلا تتحلي ابه جينا الى قوميات الهامه تتحلي و نتنفعوا نركبهم اللي ملا رئيكا لقومياتا لعاداتو ولا طبايع نايو ولا لا تراس نايو متوارس كمتو دي بحتى الهليت دي بامك عليت كمتا هلي للرئيكاتو اللي هيني قوميت اللي يغليم عن سبا با لهلا قلو قوميات كالي مهلا دي بغليم عن سبا هي زيادة قنزك كرو لهليت قلنا لقوميات ازا احنا بلين بيلنا قابانا من قبي قوميات تقري تقري لتاقو وقيا تقرينيا لتاقو تقرينيا بيلنا من قبي بلين لتاقو تقري لتاقو وتقريما يعني بلين لتهاجو وتقرينيا لتهاجو اللي نهسو روحوا لك عذرا منا قرمت نايلا أقليمتو لشعب كم سلل اللي قلقوا لك عذرا لما نبروهم مثل سبت كبات دي بحرس اللي حلايتنا بلين الرئيكان ده تتحلي للهرمو للهلو لكن كلهم بلين يكونيني كلهم توم لا تركباتوا للهرمو سلوم الحلايات لحليها مسلوم بالتو هذا اللي هجا نايحد لتوروبا ومسلمه هي يعني لعاداتهم لطبايعهم مثل اللي تبنيه وباللي هي يعني لمحبتهم دي بكبتهم دي بجنيتهم دي بعبيهم مثل ركبوا بهلتو لبستهم متشابهته نبراهم متشابهته كل حالتهم دي هداي مثلا اذن اي هداي اللي تفرروا دي بلين نرات انا ما كن حرج نمصات العلاج لا هداي اللي تفرر لهوريا نايره كم قبل دي بتقريم الهوريا متشابهته بس لو قتلت تفنتن ديكون هتلاقي حتيتا اللي ملا ريكا عموم ريكا هم كم قبل لشعب كما اسرت حتى مثل نبر شعبته
2: بالتاكيد وهذا هو ما يميز الشعب الإريتري في كل القوميات وفي كل الأقاليم التجانس والوحدة والمحبة بين أفراد الشعب الإريتري وقومياته المختلفة. أستاذ محمد عبد الله، العادات والتقاليد تلعب دور كبير في عكس هوية أي مجتمع. العادات والتقاليد الموجودة في إقليم عنسبة وخاصة التراث الشفاهي الموجود في إقليم عنسبة.
4: شكرا أستاذ صلاح. قبل ما أفوت في السؤال أحب أن أضيف فيما قاله الأستاذ هبت مريم بالنسبة للإنخراط والتجانس لصفة عامة. طبعا حتى الشعب الإريتري أشياء عندنا بنيت حتى في الثورة، لكن ما قبله مثلا في مناسبات العيد، وهذه المناسبة مناسبة القديس يوحنس في العايات، سواء كان في عيد الفطر عيد الحاج، الصغار يحومون في البيوت ضمن الميزة الموجودة هي الصغار في البيوت، سواء كان تقرنيا ولا تقرنيا ما تقدر تميز، كل واحد يقول معايدين ويحوم في الهناي، سواء كان في العياد المسيح والعياد الإسلام. فهذه من ضمن الأشياء اللي تقدر تقول إنه أسرة واحدة هي. أجار كلها تمر في بعضها، عندك حبة تمر حبة بلح طوال سكون مع بعض. ففي أشياء كثيرة تميز المجتمع، وزي ما قلنا التجانس والانخراط يعني ممكن الواحد يقدر يضيف، لكن الواحد ما يستعذر في ثواني بسيطة. فبالنسبة للتجانس الموجود حبيت أضيف هذه النقطة. إما بالنسبة للتراث الشفاهي والتراث بصفة عامة، التراث له دور كبير في بنية الهوية الوطنية والتاريخ، لأنه بالذات التراث الشفهي إذا رجعنا في التاريخ منذ القدم لم يكن عندنا التاريخ المكتوب، وحتى تاريخ قبل التاريخ المكتوب كان عندنا الناس كانت تتوارث تاريخها وثقافتها، وحتى الأشياء التي ترسخ هويتها عبر التراث الشفهي، عبر الشعر الغزائد والغنى والأمثال الشعبية وأشياء كثيرة. فالتراث الشفهي دوره وصفة عامة التراث دوره كبير في بنية الهوية الوطنية وحفظ التاريخ. فبالنسبة للموضوع ده ما دام يعني تحدثنا عنه، هذا مجال عظيم، مجال يحتاج إلى دراسات ويحتاج إلى يعني مساعي لحفظه، لأنه تاريخنا موجود في تراثنا الشفهي. فشخص كبير أو أب كبير لما يموت وهو زاخر وكان عنده هذه الثقافة وهذا التاريخ، يعني تاريخه هو القاعد يموت. فدائما نوصي في مسائل زي دي عشان نتخذ مبادرة والناس تعمل دراسات بحيث تحفظ هذه الأشياء ويعني تتوارث عبر الأجيال جيلا بعد جيل كما يعني ورثناها من جدودنا. فحتى أنا ممكن أقدر بالنسبة لبنية الهوية في الميدان حتى في النضال الإريتري الثقافة كان لها دور كبير. الواحد بدل يعني تحضر له اجتماع والواحد يتحدث أنت لما تكون فرقة فنية وفي الكرول الثقافي لما تقدم له ممكن الأشياء اللي عبر التحدث وعبر الكلام اللي تقدر توصلها ممكن بطريقة بسيطة وسهلة تقدر تنظم وتقدر يعني تفهم الناس عبر الأشعار والأغاني والقصائد والأمثال زي ما تقول المثل. طبعا يعني كلام مختصر ويدل على موضوع بطريقة بسيطة. يعني مثلا إذا قلنا في بتقرأ هجاء مثل وقبي إبسلل، هذه ممكن تقط لك كلام مكتوب في صفحات. يعني فالتراث الشفهي له دور كبير زي ما قلنا لازم علينا أن نقوم مع مساعي وتدرس وتحفظ هذه الثقافة اللي كانت في مجتمعنا منذ القدم.
0: ورات خطاتلتنا مدباتنا بمغنيات قدس يوحنس ناي مدب سهرة جينا قصالي زلو حجر ما بعل قعسي تبل درفين بقانقوا تكرنيا خطاتلنا كنملسينا

0: سواكن تتبهل اللي لفرق نايميتو لحتى بتعرن للتلهي هالا واش هالي طبعا ناي والدتو ناي والدت الهياتو لأولاد من قرر أن دقبوا يا نتقسوا يا نتبطروا لحلوان وتن هي بشليلة للتلهي بهالتو لشليل بتعر لبيرنا بتعر للتلهي ولا حتى هي دي عند بركايا أو نتقسيا للتلهي لفرق نايو توتو لتبطو هي والد الشليل انت للتلهي أولاد هي انت لحلوان اللي مبالتو لشبابات وقت حقو ركبو لالي ان دلت له حق اي كفلوا يتصبح قلوبنا عشان كذا قلت له بدي بوم شبت الليت محبتنا يهد الله سفلا الحلا عشان كذا ديب سامن حتى يوم تو ولا ديب شهر تو ولا مناسبة نعيد وقلي أكان ورد محل نايت اللي هبوم ديب حق وترى كبو لتلو لتفناتا جنس تلياتات لتلو منا لتلو تلياتات يعني سرو اللي تبهلتو عكس نايو كمان هلا الأولاد الوالد الحالياهو عند تقسيا الاولاد هنا دقدق مثلا والسوميا اذا كم سلوت عكسنا هي والسوميات والسوميا اولاد دقدقو ووالد لحاليهم ديب شليل يعني اوالد ساعة ساعة بشليل واولاد هنا لحلوان اللي كل هنا نايلا قوميت جنس ناينا من بزح تلياتات نايلا قوميت تو غنيبال قدر التلياتات اللي زي ديب قوميت تقرا سبت كاربات ديكون ناي تقرنيا نايو غرمت لبديبو تلياتات على قلوب نهي بلين قلوا لهم مثل تلياتات على قلوب اللي كله قلميته ل ل ل عاداتنا إلى شعب إتا مثل هلا جيل اللي تعدى بدير دي بقدمام والدينا اللي تلياتات اللي مرة واحد أسك أزي من لأسر لسبب لأبونا عندك أبادي بالوقت اللي هلا اللي تلياتات اللي تلاين أبرا ولا أمرو أزل جيل اللي دي بقول اللي تبت كذا اللي تلهياتات اللي كم اللي تعدى كم اللي تورس أقل وديت تو ل للشكل هلا كم ما زاز اللي بقول سنها ما الدراسات عندك أبى دي بو والمهم دحن تو اللي يقولون رأينا زي بقدر ما تقولون رأينا هو حقو كن اللي تلهو قبوا هلا بهالتو وتعدى دي بقى جيل جديد جنبه لنقدر
1: بالتأكيد أستاذ محمد عبد الله هل عندك إضافة في نفس هذا؟ لأنه يتعلق بالتراث والعادات والتقاليد والفلكلور الشعبي.
2: طبعا إعادة هي طبعا زي ما قلنا السؤال كان هل تقوم بدراسات لتقدم مثل هذه الفلكلورات والرقصات التقليدية هي كانت السؤال. فأنا في البداية كنت أقول يجب أن نقوم بدراسات أكثر عمقة ويجب أن نوسع فيها إما في كل المجالات الثقافية اللي تقدم ما تقدم يعني أغنية أو رقصة تقليدية وإلا أن تقوم حتى ولو بدائي أن تقوم بدراسة لها. فطبعا حسي في الرقصات اللي كنا نشوفه زي ما تحدثوا نفس يعني الدراسات كنا قاموا بدراسات إما في مجال اللي سألتنا به في البلد مجال التراث الشفهي ترجع 200 سنة 500 سنة وما قبله. ف تقوم بدراسة وتعمل فيه تنقب بعد التنقيب تقدمه للمجتمع وإما كل اللي كان يتقدم في زمان زي ما هو ما تقدر تجيب لازم تعمل له تنقيب بحيث يوائم الزمن وبحيث يكون قابل للدراسة وبحيث الناس تتقبله. فما في شيء جديد أضيفه لكن الدراسات دائما قائمة ولكن دائرة عمق ودائرة توسيع. فدي هي اللي أضيفها في ما قاله طبعا تكرار هو أما لأن السؤال عن الدراسة هي الدراسة اللي تقام يعني لا يفوتني أن أشكر وزارة الإعلام قسم التلفزيون بهذه المبادرة اللي قاموا بها لكي نوضح ونعبر ما لدينا في المعلومات من المعلومات في اقليمنا. واهني الشعب الاريتري بمناسبه القديس يوهنس، واهني قوات الدفاع الاريتريه، وشكرا.
3: شكرا استاذ.

المشاهدون الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه السهرة والتي قامتها الفضائية الإرتية بمناسبة عيد القديس يوحنس. جزيل الشكر للحضور الأستاذ هبت مريم والأستاذ محمد الأستاذ الزازي، كل عام وأنتم بخير، ونشكر أيضا إدارة قاعة

0: مطعم مصفع على هذه الاستضافة. كل سنة وانتم طيبين.
1: زي خبركم تخاتلتنا مدبنا عبزي زازيمنا لنا بمهنات قدرس يوحنس مدب سهارا مس زوبا عن سبا يو نيرو عبزمت بخالينا كان الرخب دقمنا نخلو هزبير سرا اوشتن عوض عنزلو رحس بعل قدرس يوحنس كبل ايفوتو بفلاي دما نتيجيقنا زي كما حيلتات سراويت ايرترا رحس بعل قدرس يوحنس كبل ايفوتو.

0: تعاوني. قدام يا عركي غا امين اوغين غا كي تصمم كي تتأمي كي تقرر كي تحرق فندقلو نعاقا امينينا البكازلنا جد ما فمتقبو حقنا عند ابواق نعرقا كاينا زغونا تقودي الواسب حنقو بهالنا قن قدام يا عركي رسل حتى تنسخاقا فندقلو نقراس لزغون غا لغد مياخل كمتي تعرك الله دخل تبرها مسارة زعرق الله
1: عرك الله مسارة
0: عوبا زربع بعيد بل تعرك الله دخل تبرها مسارة زعرق الله
1: عرك تيخ من المنطقة
0: مسارة تعرك الله دخل تبرها مسارة زعرق الله
1: عرك الله وعرك تيخ من المنطقة
0: كمر تقوال كبرات يا حنك اغنائنا عبينا يا قرغي هرمنا مو قمبارات سأل لما برم برزقل قال يا عرك رسي نسخات ما كمتي أديا خوشات أنا مدر بيت كيد ميت كي غررت أما قاري حاولنا قبر تمامي قاز عبيتها نسخات ما خوشات كابن دا حاما نمدر بيت ما أدى سواء كل نقر أنا مساك أخذ عرك الله أمينا نعخان بكالنا
1: الرايف عطوه
0: كمتي حقنا عند أباد ما هنعرقها كاينا
1: الرايف

0: سالي
1: دحنو
0: كمان ما يدحني خراهم استفيك أنا
1: أبقى زي ما دوبي كذا
0: تحدث أسس حق أخي
2: ما يكذا
0: عندي عندي هم سوسي
2: سمع عند ربا أنت إذا السرعة تسمعه معك عندي
0: إيه منكم إلي
2: ما لسه هنا تلات كاسكم إذا مثل ذلك
0: أوكي
3: سوري
0: مسرح لما تاخذ لي ثانك يو لو تنام جمرت هذا من الشاس لزي ولك حقه
2: سمو قد نديو
0: مونتاج سقوني هذا ده
2: او نو نو نو كما حسبكم سوري نهزر 4 جيجا
0: ما خالد قد اي انتم
2: كنت ما يكذب لي أب هيوت كأخونا أب سرح كعنق أتزغونا نجر كإلا دريد الله
0: كلا زي اللي يكون بجاهدك
2: كم يلك أخوم تبي
0: كبيدي تسالينا نعمتها تهولي النجر سلزغونا سي حجانا نسخون تحيكونا
2: ميلي ولو كخبيد انت خونا بخمس زلخ ياخد فتح خمس زي تخيل نرقد زنعي
0: ما بقصنا يتسأجم أنا خصاب زيكم كون نمفتح وايد رأيكم يكون نزمر كوس ثلاث ساعات مرات قبله
2: كلهم تأجماتنا بعدنا نمتأم مرات هيكونه جن نسابة شير نحرد أجيرنا تأجمنا نيجي مفتح زيادة تقول زلنا
0: ترجم يا ولد وجاي لك
2: دهن نفت الميلي
0: بزعبا قزاني كنتات قزانا كل قزيزة تحساسبين ما زرين فازرين تفاتي حمي أبزح جوان بحنسابين له ما زري نبريت عمل نسل زبالت يا خباب بحط في اللوسينا ننبسي مخان دخي سبن كابزولات تحساسبين زهر أقول لكم أن زحف ركات حساسين بابا خاء ولو كخبز فالا ليت حيزو صالح التصفى يغرط بس عبازي قد داي قد صالي زحس من الجنة بابو قلنا سرحنا جنبيرنا الليلة نابرانا هنا ما حيشنا هنا تسأقماتنا هنا كامنا يكاري سبزف اللي يكونا فلا لي خاصة ما أسير دعي
2: أدي خبي هو تلا
0: ما زرير
2: هو
0: ألا نحن هم بقوله بس أقول لك طومت كي قرمكي دعرت فتح حساب حجر إيه فلني
2: سلام انتاي
0: تقبرها تغط صوري قالكم
2: ريخة تجيجا خبزي إذا جمر ندي خاطر خباني يركان تدخل حجة هنا خط عرقهم عدل المرخبك
0: نعيم وانت لو يوك سمعني زي كون
2: أوه هينوك دقاء أدي أني ميل مويت عدولين

0: تشيل عباس كورا يفيز الله
1: ايه ده كم حاشلكي حجز انت هون كتب هادي حقن دبل وصل داخل انت فادي حي اختلي
0: انا تصغلي تعسير نغم زنا برنا مستفالا لخي زردك كابزي ام تفالي عرفتي خاطرك لان الا هاي اللغة يسمع النمبر نحن خدامكم راح نسيكون كل محزاي داني نسول كوكو يا اخي هندا بالتغييركي داني قلت هاي عندي تبع اسكم لهم
1: على مسك افسينات ان لهم جيت حفتي ما قلت ما زت اجنت راح زات ليت مزاله
0: ما تحجر انت يا اخوانكي
1: كل حالي في الليل اقولكم حج خاخت ارو زي كل شي كل وريد اني
0: انت ميكو عشاء ايلكم نكو
1: دكتور رفت اركم تلغني يرني
0: اسي

0: لأن حوي كما هم عينة تعرف زلو بطعم عدلين يعني.
1: وي مايك حوي زيد عتيم زكنا اللي وياك يا خالتي ثنا دي حركة مصدنكو عرضي كنا سحواتنا خينا
2: زلوان. وميكي داني بتزعللنا خل ولا بتبعينا نريوسي مسو تبغوا تغنى ركبي زلكا داني خنزيلو محمامو مع رغن ليتو قدي خا خمسة لغة تبغي رير دانا.
1: وحكي كم حمو مسمر على حمو كمان تبال.
0: داي ما هنقدر. حجي قلنا حكمنا فتنة ولا لنا.
3: أوكي بتعم تبغ. حجي حكمنا تبغ عنديو. هاي مسيلي كمايك حوي تانك فلات كاز بلدتي.
2: وا سنا يزب هلالو عركنا.
4: حكمنا فتنة
2: ولا لنا. بتتأنك إذا حنت فليتوس درجة فرق حمامو خمسة حوي يلنا. وهم ينا خانا بخامسينا.
5: حريت تبغ.
0: حجي أنا استيخ حق زوج.
3: هو كم تمي كل بلدت الناس. مارس ما رزقنا ده يكون نبر. أمون قوم قل عزيم مبارس بتعمل جانوني ولا وأجن حجة عند بتعم كم زد رجع متحسي شو بتعم قريبنا له
2: بوها أسي تزوج أنا قوم نبر وقول دايم استفتح
3: سا
0: نعمل كوسي قريب من زلو بس مي قال نويح تزاراري ما ولا حد فرق تبعي قال
2: أي تحزن لي ده أمبر نحن أزفلتنا حبريتا قنير
5: حبريتا
2: هو
5: زعمتك
3: هو كسب تامي قال أنا تاني صلوا خطوب لوسي بتعم صبوا كم زوعة ده حرق من تلفون كبا هم فلتنا
5: قوي
3: هو دحرنا عخ خزاربك أوش تأتي مسوتة جن كم تنفوت على زي كونس كم زحج زلوا خوين
0: تجاجيهم مالهم تجاجيهم بس تقولوا زلهم بزي أنا ثلاثي ميدو ولكم
2: وبفوت سماي تدوا ولكم
5: أنت من يخو مزبلكم ولا تليفون أي زي ريكم
3: أنت مايك حاول عن قدر فون دونايمر أين زي مر أين دي كونسي حج بس خاص بزعبة تنقص ولا أنت تفوت أنا قليل مالك
5: مسابات حاوي كوي العلمان من العلمان محاوي خريج زد الحاوي تزفلتني رم وزحج زلوا داني لا يمهلون
3: دحان مايك حوايت نهارمو احنا قريب عندنا دحان تاي تصقم لهنا عخا شجرناك قلنا كساين كبر امو غنا زخونه زحب حبريتا قلس كل يوم زخون حاج حبريتا ندح رخي بناسي بالدوامل
0: طقم يلا طقم يا بولو
3: كمال حوي مو انت لا كير فلنا نخلو سنك اخر رقص زخونه
0: صبقوا يا للبا
3: مايك حوي دحان كنكي
0: ما كيلها بتاعكم
1: بس خبروا تنافس نحن
2: احسن
0: قبل كان عارف يا ولد تشاور

0: عقمو كون زلو
1: كما العركي عنو ونكون تسعبل اندلو مالالسو
0: ما تحيد خلطي فنان غيدا لنا نحبان اللا فالفو
1: انتا خمال طوان كي غاقص اندبلو كلك بحيلي قرزو غيلك اسي كاتراجي خي
0: دا امو ولا حنت خيف لنا فنك

0: هذا خالي قد يوتي تناغني مبر لعلي أسر عمان على الندي
1: مو حجي خلا أنت أخذ قدر
0: برزي أسل زي قور كل أخوري على مسلني سلزي خم زي رسع أخوة خفلت عم أنتان ساربرايز قبل حسيب الله
1: كمي
0: طبو أنا نافتوبة حزيها تخيل أخذ فلتان سلة تخيل نافتوبة تابع على حسكات متزخ
1: هي ده أنا
0: وا هذا جو قال دعمه من أربجيك ها من ألندي
1: الرئيس كدهان
2: كم صب لك هذا نحكي كم نشتري كل مرة اتوسعت بخون زد الدنيرة قلنا نايكم
1: ايه
2: انت اي فتون كل مثلني تحرك على كمبيوتر صغير اكثر تجيزي سوا حالك
1: زغل تبقى حسكي مبلع خيالك
2: زري والله
1: كنت حالي حجو ما يحلفوا ماسي ايش يغلى الله
2: يجمع عدت بلاني
1: تدمع ترى كم سي أبخي قلت بقى الرئيين له مساك سرحي يا أخي
2: كساب حجوكو سرحي يا أخي مساك قلت أحد بلاني اللي عم بنتي خم سرح كوين أقر كامي
1: هو الحمد لله أوديو تهدر فكوت هو ديه
2: أوكي
1: كليبي تاريفو تا كليب كم موديل لأخ مريت الله صوت سرح اللي أخي
2: ليه بحق هاليا؟
1: ماذا؟
2: لكيتين فصوت أوي كم كعف كرم ميتين
1: أوكي هتا سلينا
3: هناك
1: سلام لي
3: كمي
1: شوفو
3: طيلا وكوابي كلها آخر جيز كانت حالف سلها مسميرون كلا تيار رحيم
1: يجل شكري هوي
3: نوا
1: بصراحة يدي ليا
3: مو أفتعني المسخان طريبو تانا نبلغ عنك السرح سرح

0: أزا أنا مدري ديت أبا أسيت لحمة تقيس أما أبا ناس لحمو بالله حليبة تقيس وأروتا وش قليها مقلي بلونيتا ولو جينا لحمو بتاع عيادة الله يلدل قلق السود لا لا لا لا لا بس اتصروا الهاشم لازم قلستينا هلاك الله حاجة متصنع هذا كل اللي وشاق الكوني صار نوصوي ستي هاشم هاشم هاشم هاشم كبر قناة سديني
1: كبر انت مول انت نفسكين يا اخي ما قدام انت يا اخي
0: هاشم انا يوم ما رقدعت ليك سمعنا ليك والقدام حمام ولا انسر حكيم حزم وانا يوم تشغلنا تقرير بيه سمعنا ليك اذا حسبك تصور سديني
1: يا اخي انا تعبان ليكو سيت بي قيس وبناسب لك ليكو وحرى توم نوصوم عورامته ولا صمومام يا اخي نوصوم ليكو نوصوم نسأله
0: يا اخي قدامناتهم اردي لامره سمعنا ليك احنا سدينا من قبل نجلس ديومته هاشم حبوز للصدق يا اخي اجر بنت متقبل ليك
1: نجاس سمعين ليك قدام ولا قدام ده بيلاقي اللي بسالبون البرنامج اللي يقسبو ومير حتوم قل بصبهم ازعليك الا اسكبينا يا اخي تعبينا ميت اللي
0: هاشم يا اخي الا انا سرن عماتك وسرن حالتك وسرن حواتك انقتامر عيل أقل أقل ما ميسد أقل سد بلك ليكم متقبل ليك
1: أوه نجات زبنا مذهب كله سمعين ليك أنا زبنا تحزين لهم سلك أول سكاب وحق واحد سكاب وأسره هجيك مثل الشباب السلام ما
2: يا جماعة الخير لحد هاليوم بركبته بديل لا توت موعد العريب على أبوه يوم لك تأخره أنا أقول لك عقب تليك مليك عقب أذي التسلسل قبل ما تصبره ما تسلسل الحزن تسأل الحزن أن يكون هذا لا تمطني مثلني دبرنا له مسكين الحذار

0: معلش يا كسوق الا ولت نجات انا كبلل جديت او الا بيت من نقل الداقنات وقلت سلاكة انا هاشم لبلك فلاتم لسوق فرسنة كداقم
1: ايو انا هاشم
2: الهاشم ميزة دي ولت كل اللي من فوفالك يا اخي يوم تواد فارسك حري هنا دام بحنا كان بيكوني فراسات كداقم سامعهم هنا انا عليك اللي تنبلع وبي حداره ولت حتو يكون قانعو كمان من بيتي للداقن تنبلع زي الأفو كسبان
0: أدام أول حبقنا يبي داقم نبلا فرسنا تشهي يا كات ساري وحرتيني حمك نوصر إيه كمان لسوق من دوغونو تمر
2: بل من كانت هذا من دوغونو
0: الهاشم الحدار تقبلت من قصوية دوغونو أنا حزيك وام قيل لا ولك مخرايك تتكوي
2: قال لا جالا ألكا هاشم ميت مجرق الكلام اللي يدحنك الليكا إلا نجات ولا تعمتش أنا تحشمن وتفتين تبل نبر من نباركا يوم تم بالنسبة لسطاك تلو ولا دحن الليكا
0: يا أخي اللي قدت قبل بي قدت ها اقل فلان سئ كان عيادات عبسحو فلان اكان بيت فريدريو وفلان اكان موقف عبسحو يا اخ انا قدامك دم اروح اشك اودي بيه بلاك الليكو
2: سمعنا هاشم الا ولد فكرة سنيتم ستالي كل يتبعي اقل بلاك الليكو يا اخي من نال عمس عطوت عمس قول قدام بس تكمره وتجمعه احدقه واحنا نستفيد منه
0: يا اخي انت تقول حتى حوال انت مثل شيء كسوق لقدام اللي ينافع بلاك الليكو
2: نافع نافع كوفو نافع مسلك الا قدام لابوك هين وانسر بلت بلاك هليت كله بس لنيوتو ولا اقل ما اتعنا امره الليكو اقل حكيم وقل سفر وقل مسكاب واللي تاتو سمع الليكو

0: رجعت. ايت يوم انت سكعت تشامت وطبع طبل ليك يا اخي فطور ده قلنا يوم شغلت رود هلا قلنا يعني.
1: لان هاس لقى شاي اسك موقفنا توسك لو تحت بقص ليكو
0: ملي ملي افكت كيني كوني انا وشيك السوق ليك بمشروع فدا بلوم بوتام اللي نامرت ليكي قل رأزي من اتباس حد قاشو اللي قلت عرفيت بس اي قدام مسعيكم من قبي دي بيودي بشيك السوق تحبيرو يعني حكمنا الحزة حكمنا بيتفرد الحزة بيتفرد واي كان الحزة لكن كروش دافع هنا نكسب وتوم قاري توم قاري تفقورة.
1: لا لا لا لا لا انا بس الا كل رصيد اللي كودي بان سمعنا ليك انا قدام سعد ديكم قدام كروش يدفعني ودميريها كل رصيد ودك لي
0: ما جات قشيمتي تقبيني جلس لك يوم قدام كان مكة وتقدمه
2: يوم يوم حتى دولتي انت نجات
1: وانا ولدتهم انا البلد قدرت تجلس يوم هيني واجبيته راح نكون سلام
2: كان لقبت من قبي اتفيت فندق نجات وحدا ارلة تبل تابيلت او يافتت قلان دسك علنا كان عتفي يا اخي مكاسبوم وقروشوم قلوم وتعبوم قلنا ميدس لي يا اخي
3: أماكم عليكم أنتم يعني أباي سوالف وإنسانيت أنتم قلت أمره كل اللي تبلع لكم جوان دقوك وسمعنا وسمعنا
2: أبي أحد سمعوني حنا دي بالله أكان أكان خدمتنا قبيل إقلا قلنا فتحنا حزة
0: بس أيوة
2: وإلا دامي إحنا تستل أكان تلت كمر ولت كون يعني أوروت الألا الحزة أكان مراد إن عبس حناهو قلنا سديا بس سديت
0: بس بيتو يعني توم سدونا احنا نسد يوم ريقة تنثبت اقلهم دفعونا اكان بيت فريدنا اليوم دفعونا عيادتنا بعضهم دفعونا انصارهم دفعونا واكان عيادتنا بعضهم ودفعونا نجاة تعرف وانتم تعرفوا بالهلا دكتور حمارقو تدفقوا راي لأمو راي

0: بلهس مرايتي بلن وكركوراي سمالكا ها انتم ماكرهام رحمت في التحد صدايت واجروا له قلت تقبرات حظ لكم سمالكا حنا هي حنا سوالفنا انكبر اللي ما قهفنا لكم قولوا قلنا قبرتوا لا ما قهفكم قلنا قبرتوا
1: يبا ابرد ورضوان تبقى سبي كوني وار حاجات كل مسل دي بكلا كارج كمان بقى تفتح لي يعني احنا ما نقدر نحز لنا بس
0: كارج بس بلا ذب كارج ناقش لينا هنا هنا موضوعنا ناقش لينا سامع ليك ادي انت نجاه قال لا ناس كان موقف كتاب صحيوته سامعينه ليك اما انت هي قال لي حموم لبيب لا عياده لهلا نبرنا نساك قد يجي صوت
1: ني ما حموم تجي
0: اصبل أيوة. اصبل بلا كليكو انت شيخ السوق هي أيوة. مسليه كان قد استماريا قلت يجي صوت ديبو حموما مساكي سديت لتتحز يوم ثبتها له اقلوم من سديته ومسلح كايم ان دت فاهمنا هي ودت قامينا مشروع ناي سديت قلني دلومته الا مشروع اللي هي انت قلت تتابعوه بس كراكري تبلو ساكت انت حاجه اللي انا وانتم تصحى قضي بالله كان يلا دورك كشغل له دكرت انت انا انت عمل حلف انتم اول حلف وش فكم حلف هيا هيا جيز هيا انا انت شيك وسوقي
2: انا نجيس هنا
0: نجيس هنا
2: تقعد سماريا
0: انا يا يا
3: ابو عيال الا حد كان اقل حب النحز ليكو وانت ما دفزا بقليه اللي كله قدم دي بكارين تنبر على عاد ما نتكبته
4: على انت يقول لي كله يتكبتون التامري حري يعني اقل كبته ما مدفعت حزا تبح قرون ودي وتتكبيته واللي برنامج تبي لك حركه مثل ما تنريو
3: ما عاد حزا انت بقى قليق تكفى ان تحز ليك عاد كم سر بزحت ما عزومه تحزيه انا سلمى هي اللي قلك فاي يكون هبكلم من قبلها بني ويسررته هند سلف قول ودقلات
4: انا اللي كله يأيده ومالي يهيب فمن اللي قلت لك اني مزت يعني اقل ودي لبينا
3: إذا حتكوي أبي كان إلي لكن كببت قليق أبابك
4: لا تكبحك وديكي تتكبب أبي
5: سلام عليكم عدري شاي
6: مرحبا عليكم السلام
5: حمد ده حمد الله يقياكم شارعك فالسماع مو قداكم ده حمد له
4: عم تو
5: ها
4: ما أقنر كسستو نجوات ناتو
5: أقولكم ما منكسس نحنا عندي تتبقصين أزم منكم أفا صبري يتودى مو قباكم
4: عم تو

0: أنا من بدي سيدي يا كم ينتن أمركن أنا بس
1: دب اللي تات لاتو كل رأسي يسدك دحنوا عليه
0: دحنوا عليه ما لطوية
2: حدار أنا يوم مر وعد وصي لي إلا أمانة جيد بدي فارق لي
3: أبايك الشاق الملية أبايك الشاق ميتو مجريد
2: وراد عنا على إخالي دي منبر وكانتها بيني وجراءات يبينين
3: أبي
2: وأنا الجراءات كلها ممكوه وبورس عيد لبور أكون يبين وتتكلم لك بس يأتسلك ومن أتسلكم هذا يبين تكبتني هلا هذا بس أنا الوسائل بعد قليل بفرح لي
3: دحان دحان كمير دحان إن شاء الله أول هتو يبدي أنت بس صبر ودي بس صبر ودي اللي نفر له لها بك لكن قال تلفون ناس أكمل نون تلا وسائل لها بكاو
2: لا تلفون لا تأمرون تلفوني يمرون بس بمعنى تبكو
3: بس
2: لكن حذر من وسائق اللي بدأ من قبلي مشكلته
3: حن حن إيه ده مسألة حن حن هذا ربي إن شاء الله بدلا تيتي متى بالله
2: يبا
3: لا إنسان لديه عيادة لعله بس بدأ من كرايك يه متى بالله يا إنسان بدأ كفاية عن كوبا ديها متى بالله منا كان إمرجنسي قيس لابراتوري قيس بيلو وأنا العيادات كلها كان الكوة تلفون ألبوني ميدي
0: لا إله إلا محمد حير بقر هيكا هتعان مسكينتي يا أخي هتعان مسكينتو لما دري الأمر كل رأسه أتا نوص حادث وادي الهلا فره ليك وأنا أنا نوص ومنا كان يعني يتتحرك حنا نوص نندمت أنا قلنا نسأكا وتبه لأنا قل ما ليدا قيسك هندو
3: يا أخي هتعان ما شرابات قبا وأنا مسلا شرابي يشربنا بس أنا مع السلامة قيسكم
0: يا
2: يا إله
0: سبحان
2: الله أنت من سر وانا من كير جد سترينا انا وانت من ماسر
3: مالي مالي انا ادبر الحيطان اللي لبعدها لا ولوك الفتش تسمعنها ليك ولوك الحزيت بس يعني وانت هي اللي وصعيك ولا لنفر لبعد من كلها لا قل له ولاد انت نايسات وصار له كفالك لهم ديبا انترنت بس يعني كواقول ايب اللهم ركوبة لولاد ركوبة انترنت الا ده انت انا بس ربنس دين بلقل وديت ايوه ها ها ها
2: مليك سال
3: معك كبطو
4: وقلنا ولاد لا ولاد كاي كل ثابليت نادر ليكو نفر ما تصعك بهلا
2: والله بس حفن كتبرك ان شاء الله ربنا يباركك لكن يا ابو كاب زحكاو ديمنا اكبت كديمنا يا ابو كاب اكبت كديمنا ها عليك اسمعني عمر وتعلي وكانت هبيني وجراءات دي بيليني وانا الاجراءات ندكو ديبو بتحيمي بتحيي دليكو هذا بعد حي من قبي انت دليكاو اتصل ان شاء الله ربنا يباركك
4: سفارات نندگیسا کل لگارا تا اصلتا لجراعاتو کلو اتمامیو لیکن من بل عالم اصلتا حویو توم کین اصلتا او گلید بل سمعکو انت اصلتا او گلو
2: سبحان اللہ قادر یوم حالتا اللہ دین تاری لا الہ الا اللہ حمد رسول اللہ سنو دیکا ایبا انت بارک اللہ فیکا بس نایکاتا و دیکا خلاص ایبا مع سلامة یالا بگا ایبا شاو مع سلامة سبحان اللہ قادر حضر من كورك لسلاكا لنفر لوكليني وجراءات دي لبيليني بات هيني بيليني وشكرني بيليني إلا ان دي تكفيها الإجراءات حاوية وذبو يلي بلها الله سبحان الله حاول أبو كذابته كذاب منعولته بلاك يا جمال أدام مقبلة إلا حتال لسديني ريكا حتى وادوق لي أنا وأبو بس مسانيد عنا
3: بس
2: فقط مسانيد عنا بس
3: أيوه
2: أنا رين تالك نحن لو وديكو قلو شكرا كالين ولي وديكو هي لو ديكو له شكرا كليني ولا يوديكو له سديني سبحان الله قل عن تادر فهمتي لا اله الا الله
3: تحمتو تحمتو كبير تحمتو هذا بس اول انتي عن تفرجك فرجك بس ما اللي اسهناي لو صعيق تراك بس سمعنا ليك انت بس دائما مودة مهلك سنيت ودي اللهم لطيل ما تكل رؤسي تتحسر ابو ازر ايكا انتي عن سنيت من وديكا ابو ولا تقبي رب سديكا يعني سديكا هذا ميتو مهلك دائما بس سنيت ودي انا ادي الحتانك الحزق اللي يجيستو مهلي حزق اللي يجيش تبغى
2: ملأ هناك حمد حزق هذا
3: أيوة
2: أنا ما قلت حزق كاتو
3: يا بس اللي يجيش قال لي هنا هي ستينا نص أمر يا أخي
2: لا ده هنستوي
3: خلاص كفينا من الحين أنا مسألة الحين أنا تعبي يجيش يبان يجيش

0: عسل يه
1: سلامة.
0: بينك حدا كوكمش؟
1: لا لا بشري.
0: لا لا لا لا لا لا لا من بيتي ولد انا مدف من يحرد رئيكي سقا لكن كاف الزابيكو ازا انت بس رئيك التلقى قرامنا الا بيت دي بقت السيديت
1: تمام لكن سمعيني سأل واحدة اللي حتى قريشة وفوتو كنا من تأيس كبة بس كده
0: لا برق بي على شيء تمام وحرق قدم قياسة التلقى كان بسريع على تمامي ميت ترسع كيو؟
1: لا لا لا
0: وحرق التأمر انا وهتاك ما حواتق انا نو سريك كتفتن دقربت هاي بني حرع سريع انتهينا من كل الا الاواد لحظه عليه انت قبك يا شكرا من بايتش حجيت وضغط
1: الله اسال مبارك انت بعد تسهل من بايتش زي الحاجات كلها دالي قليل شغل ساعدك ولا بانل اظن شغل ما حد
0: راح يكون يكون من بايتش حرع بس ان شاء الله حرع لازم زلم ليه يكون زلام كم بطاط النقيسات من برها مال طياره تتاكر قبل انت
1: ابشرك ابشرك وتعرف لروز هنا
0: اول ارجع لك تليفوني اسكت هلا تليفوني لا تسلل لا ماشي انا بس تتقبص
1: قلبي
0: مرحبا مرحبا شفقي شفقي شفقي شفقي من بيتش البانر صغيره مرحبا مرحبا سلوى حلوه مرحبا بس النايد حنمتك من بيتش سنايد حنمتك ايزه زيتها عربيتنا مليش نطبطكو اقلم تاكيت من بيتش فقرك من مطار ولا جوت مطار ليكي مم مم تبي عربيتنا كفك شفقك عدسكي وانا اقول كل اللي ندى لك الكعبك فند حلفكي نتقيسي مم مم مم مم ميت لوك مقبح حويه لوكني حويه دي بقى حدا كيو دي بدكاننا يا ناس متلا موقف لهلا خلاص دحن دحن سنة سامعتك ليكو سامعتك ليكو سامعتك مي مثبي انت تا قبل قلت تنتيني تو لا يا عمري انا بس وفرتي ليك هي ليك دحن وعلي دحن وعلي بس بدك تحل لي نجات تري ليك كله كله انت برا عليكو انا اشوفك عربيتك ركبك عاد بسكوت بلا الليل الا لو هذه الحل هي اللي حو هذا رشايته ين حرد اللي بالبل على سبب اللي تقت امير ربيكي دحني قلنا تريت انا وتو اللي كله انت كسركو انت كانت قبل لو ما انا لازم فيك نجات
1: حلك من قبيه تحلف نصنا بنعنا برانا سني ابشك حتى شان
0: دورتك واسورات البودكاست انا بس شركة
2: مرحبا مرحبا شيخ سو كيف الحال
3: انت هاشم دحنك ميت القاسكه وكنا كرمدك عمتك دحنكات
2: يا بنا عنا تلاقي عدد جناح على بلاك كوزه بدا عليك الامس ليه حزه
3: يا نكوت اللي بداته بالليل هاشم ابوك لا تنقوقي اني تكفين سمعنا ليك هذا بس لما شرق الاقل اسوسا معنا بس ليه ليك تمي ليك تقلا وده لي كان وسريت مالك
2: ما لي لما شرق لي انا يهلك ديبو ابويا سحين مامي انا مساكيني قام من غسلك
3: وهاك جل جلاله هاشم حفاتته هنا زي بعد سنه تتباكه تحزل ليك اسك ماله مثل علنا ما مقبك قبلسك
2: انا بدير من بدير بعد سنه انا قلت لك وزين ابي زياد مكريني اذا انت كمان ايام انت ما كرك دي بكير وانت قبل سنه ومن تحزب بدي الا الدنيا انا قلت لك كم سلع زالت على كيفك تقلب ديبا من تحزب دمان من تحزب تقلب من تحزب شطارت ومن تحزب ادب
3: انا كويا دوبا انا هم مقلب مسلك قاميكو سمعنا بقى حريتان ملوسكم سلفقركا يتحلى سالس قليني مع السلام مسلكا مكنوس انا بدير غلطان انا
2: قحفوت دنبر اندودا كديب سمان بالعول وكوكب من سمان دات كركا مدر من الحفر انت السنيتي تقبلني يا بادي امشي دامنا نحزننا يا
4: يا مساهل الامور يا جماعه الكير من باسر سمعنا هاشم ولي اللي حتان كل رؤوس يعني كبروا ركوب يا كبر ركبك
2: تحللكوا تحللكوا يبا بس مدرسه ترا ولا دي بسمع ولا ذات ما تمر قلنا بس يعني بدا
1: انا ما حلو تحللكوا قلت لي مدر حتى حدكوا
4: وتبله ليك نجات يا ولاد احنا من وديهو انا هبا بنكري انا كان عدد اتصلكوا وبس يعني خبروا دول اي ركبكوا كل رؤوسه ازمن يده مسلككم انا كان لمركز لبوليس اندجيسكو ديبو بس يعني قل اسئلتو وقل حبرتو سامعونا ليكم ايوه انت نجات هي كان يما ديبا عيادت انت عيادت وتقدم يعني تشوارع جنانحي وفتشو والسائلي وانتهي هاشم ولي كان ديبا جوامع سالمون يبا سالمون ادام طلب ديام هلينا
2: يعني. ان شاء الله بس حتى حد الجواب
4: يا رب نوسكر ليك جمعو شنن بلي روزان شنن بلي روزان لسينا حقودكم ما بالتسودان انتي لا غير امان انتي لا غير امان لا غير ما تربيها بكيتا كالك من الرحمن
5: بس بس بس بس بس ها انا قلت السعيد وقل حلاوه هذه يامي هلينا لحت ان كان سالكم انه

0: اشكال حزيكو
1: اوه انا اسال اسم الشيرات بقول لك باتله اسسح لي كبلة كلها
2: ما شاء
1: بس
2: الله وتبارك
1: تمام.
2: الله كبلن منك
0: بلن
1: لا اول هي ولد قرمك يحصل اطليقات انت كريت دي حتى بولا واقرا حل الليكو
3: واصل حتي
0: حتي
1: لك ليت ان حيطان من اكانيت عند فقر دي بي
0: ايوه
1: اللي جواب قل ابوك حضر هبو وبلين
0: ايوه
1: استلم
0: كلي
1: كلي
0: كلي
1: لسال سايتيني لحطان بسلامته عدو باصحا وابوه من اتصل ديبكا تلفونك ابا اقول وهو تدواه عندنا صاحب سلامته مصينا رب يبارككم
0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله بس سنيتي بس سنيت قرمت يكون ولاد
3: يا جماعه متقرم ليت يا اخي يقرمت ويقرمت كلنا فر له كلنا نتقابل دي انا وانجوجا دي من دعنا عليك انا بسلامتكم بارك الله فيكم اللي بني اللي قيمتها بيناني ما قر الله هني كن ذاتك انك دمام على منك
0: حن حن هاشم وليد حن هاشم وليد اول هتو سناي بسلامته بعد الا حوانتي بحوان وحوان هذه بكلها اللي قلت امروا لها اللي قلت هذا احنا بس يعني وتنوصل امر سامعونا ليكم اسنا بسلامته وبدحنو بيته بصحه وعدته احنا نوصي انا كان انت بلاي وانت بلي وانا بلاي على النوامي ربي يعرف كتب لنا سنا بسلامته بيته هذا هذا بدحنت الامر سنه الامر سنه احنا بس اذا يعني اللي جوابنا جوابي انك بس اذا تعرفت له ليت تاتا
3: كيف تكريات انا ويشوفك قبل شويه تو علونا عندك الروم
0: الله هو اللي يتولي كلكم ما كم صلكم ما من ينقرب شفاك ان نتهاجا جوابنا نقري جوابنا نقري
4: سمعيني سلمى هنا ود ابونا قديتنا بيت فرد اللي تلوك لا ما سهله ادل قد سكتمم الا تمس انك لك باتو قلت امر بس لك لك وضحك
5: كل روسم سنه يقبني بدير ما حد كان تكيد تنح حلفت ليت وانت كم حتى ادالي انا يكون لبي الكود وبيه بيلي تبرن على كمان
4: انت حلفت حشمت حزمنا لك انت حلفت بعد حلفت ليت حركه ما عرفت احنا قال اذا قال
5: انه كله انت قدم معنا اول دي بنا وقتيت وحنا هي شويه نوش لتفرحوا وديت
4: ايوه اذا فهمكوك انت قلت كبيته وتحريبا يجبي تحزمنا على الكبات ها اذا قلت امري اللي ودوي الا بيت بيتوت الا تقلق بات مثلنا وضح عنك
5: يقبب ويقبب لك على
4: ما عرفت كبيت بدك
5: كل شيء
0: السلام عليكم يا هو حضري شاي
5: مرحبا
0: سلامت
5: مرحبا
0: مبسوطين
5: الحمد لله
0: بخير
4: الحمد لله
0: مين تفكرنا دي بحد اصواتكم وفتواك علي وضح انتو مجرد
5: ابي حضر اللي ريشاي دورتك قدامه بمتنا وهتو متل اكان عندك قدمهم كاينام قبو ازاي ما حطوا من كارج انت متت انت حلفتناك عدى جيست واذا برضه وضع ابي بقول متاكيد البلد هلا
4: يا جماعه ابي حضر الا سي فك وما فاديت تعزل لا لا قلو وديت فكت يا جماعه
0: دحنت دحن دحنت يا عدري شاي عدري شاي بس اذا انا يعني لكيل لكم قروا فاهموا ليكم سامعونا ليكم هذا انا بس بالشرات بماتكم هليكم بالشرات
5: بالشرات
0: ايوه بالشرات انا وانتم انا وانتم من اوروت سمير وجميل للتبال عزومه ما تعتنا لي
5: ما شاء الله وتبارك الله عزومتنا هدايه او يحضر
0: ابدا عزومتنا هدايه يكون عزومتنا زيارتها يا جماعه الكي
4: ما شاء الله
0: انتم قدم اللي حطان فقودو ميتفقودو يامر حطان يتيمتو ايوه مدت حتى شغل تتكارج كم سراكبه انا وانتم يعني تذكرتنا هي طياره اللي بتاكنك اسافرنا او
5: ما شاء الله
0: ابي ايوه بتاكنا له وبرضه بدير ما انا يعني قروه ما تحرسوا له وعاونوهم عنكم
5: ما شاء الله
0: هذا بس يعني زياره ودو وحار هي يعني امرتك اللي نسأكمتو وبينك عزومة الأكاديمنك
5: عجايب عجايب أبي حذر أنا فكدي بتصبر أولت قبي فك بعدرك أبقى
0: أيوة سلمة ولدك أيوة أنت بس نيت ودي ووديكو إتيب لي فكر أبو الأمر لو ده هي أقل دميرو أقل لو ده هلا أقوله لكاين هي كاين ركبو وداينا يسن هي عدري شاي أيوة. دائما زحرت كريت زحرت كريتو داينا اسم
4: سنة مانت سنة مانت بارك الله فيك
0: أيوة.
4: بارك الله فيك إلا ترى بلك عالكوانا
5: إلا ترى بلك أبي الكنيثة ما شاء الله أبي حضار يوم أنا قبيرة أتعطى عمركم وقراء الله يعني إيقل دميرين دي يكون إيقل فاك انت بيركم كل رأس بس يقدم
0: أسنيكي أسنيكي قل دميرك انت يكون قل فاك يتشكي
5: يشك
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قروم ولا تشسلنا قروم

Dalla di parliakum salamat nat kabato haisam wa haisat matakbalatna bakit baal qaddus yohannes di bambil igil yom duli lhalla akbar adwa kari jik nakaddim igil kumtu karis akbar. Immanasabat baal qaddus yohannes di bidarat tawaih garamfit id mittama qaba. وزارة تعليم آلات مهرو إبقى بي صافية كمسل وزع أتأمرت ديب مدينة صنعاء قل درسة فضابيام جائزة دندن تهيبت من أكبر خارجها الجزائر مثل الإمارات على تقلها علاقة دبلوماسية كم سلفت كترس محبرات كان أداق اليوكرين ضد ميسايل قل تندا ديبا كم سلفت حبرات ديب جاينات ناشحنات مركب بجريت بقوتند أنفار بسحام كم سلفت حبرات أرس أكبر تابعكم مزيد بتفاصيل أكبر كنت عدي بمناسبة بعل قدس يوحنس بإدارة داهية قرنفيت مديرية كاش لعال إيد مجتمع قبعة دي بمعاونة إدارة أقليم كاش باركا وزارة إعلام ومفوضية عادات ورياضة لأثناء زمع إيد حاكم أقليم كاش باركا سفير محمود علي حروي لبدي بوم سب مؤسسات حكومة قادة ديش ميرحد ديانات ووكائل شعب اتاكم سلهمان على إدارة دوايح قرنفيت شوركام علو مدير عام قسم عادات ورياضة أقليم قاش باركا سيد إدريس صالح لكت أسناي حقو لحالفة قدوس يوحنس أوروت منح الشوم عادات وسوالف مجتمع لالترة ديبو بعالات ديانتكم سلتحق وشرحة ديب أليلة ذكرة هلال سبتمبر وإيوبيل في الدمة أساس مدرسة الثورة سبت عيادة هي زياد نياردكم سلوصاكا شرحة دي بمناسبة فرقة عادات أسر لدفنا تعف عادات فرقة عادات إدارة داهية دارهي تلهياتات عادات وبدر إنسا قبعة وزارة تعليم قل سنة دراسة كل ألف وعسرة وسس وكل ألف وعسرة وسبع لقب أساس آلات مهرو دي بكل عقاليم بقبي صافية وشافقة قل لتوزع دولوي كمسل هلا شرحت مدير عام قسم إدارة ومالية السيد قبره النس حقوس قليرينا دي بهبايا حبري توزع آلات مهرو دي بعدنا دي بسنة كل ألف وسس كمسل أنبطان دي حبرا بجنس واتزبات لحيسا بعولهي من لدي بعدا قال هلا لركسا آلات بقبي مؤسسة تجارة بحر قياح عندما زا بعول ركيس كمسل توزع أبرهام وزارة التعليم من سلف وارح جانواري طالبنا إلى لأتقالات مهرو كمسل تأدال الحبرة السيد قبرحنس بأساس اليوم عامد دي بوارح جولاي دي دولة قلته لوجب العلا مثل حالة الدينة دي بدنقوبنا يوارح أوغوست كمسل أتان دي حبرة لوراتا توزع مبوت كمسل هلا تعمرا يوم عامد دي برأسلا دي بحلفة سنوتات لأتلع لعصر سماهم جنس أساس آلات مهرو مدرسين لالتنافع بلات فنات حبر لبو تباشير كمسل هما اقل امتحان ومكاتب لقبي وراق لبئتو حد سلس نقطة سلس مليون دولار لعول آلات كمسل أتاند حبرا شعب لبعور راتع لزب هلا ديب آلات مهرو بواجب اقل تنافع بو ودب اي منفعتو ديب لاو علو لرأهين اقيد اقل حبر أتفاق أدام دي بوطانيا امتحان عصر كل فصل ناي سنة دراسة كل ألف وعسرة وحمس وكل ألف وعسرة وسس من ثلاثة سك أربع نقطات لأمس أو دراسة مدارس كالأي درجة عدق أيح وصنع في جائزة دندن تحيبو تفاصيلنا إلي خبر من منصور عثمان تابعوه.

0: ديبي مسع سبتمبر دي مدينة صنعاء دي بلا قبت عادت مسؤول مشاريع محبر وطن شباب ودرسة فرع أقليم قبلة الشاب حروي تصفى يوهانس دي بكلالة مديرية جائزة لنس أو لعصر حمس أنسات كمتن عند حبرة أقل فدا بيام درسة أتساجعوت أتآمروتهم ونيت للأودكم تشرحة مسؤول مدارس مديرية صنعاء استاز عمر الدين محمد بجهته لهدف قل عوتام عند أتنايتك دي بلا بعدامك أن كم لها اللي وديتكم تون حبرة اللي لمس البرنامج دي في قريت درسة وبقع مهرومة جابيته كم سلب حبرة مدير مديرية صنعاء السيد إدريس على شكر بجهته فدا بيام درسة أتنايات كفالنا إلى بقع مهرو ودرسة أقل لتوقع لتتنسى الهليت مصدركم تند شرحة مطمطور لأقل فدا بيام لقب أتنايات ديبوراتات دريس وأدرسوت للعنقف محاقز أقل الرهي أقل تقدم فانا جائزة لنس أو بجهتهم بوالدين ومدرسين لقب تقلوم سدايت وأتنايات انتحمدو راكبة ماله اللو جائزة با عندتنا يتو لتل هيرار دروسهم ابعوت اقل اتممو ابنشاط اقل خدومو كمسل تأكدو تقليم قبلت من سنة كل 1014 أسقل أقل 1467 في قرية سنيت لم تقود درسة جائزة دندن كم تهيبت لتأمر دي بلا مناسبة مهنة كهربة والداليوت آلات طاقة صحاية قل مدة سلس ورحل درسو سسة شباب كم دحرو وكيل إيرين حبرا
1: ديب سويسرات عصر سع مدرسة قدمات للهيبة مدرسين ممقرحة التعليم ومسؤولين تنازيم لبديبهم زياسة سا مواطن لشاركوا ديبو على حزوت مروه قيام سرقلام اللي ديب يوم 5 سبتمبر ديب جنيفا لا سرقلا وعلى أقبوي أدرسوت إقل أدرسوت لأقب أكتبت بجنس كتب مروه قيام ومدرسين أداليوت مناهج أقبوي أدرسوت وصبات كمسلهما دور مدارس هبيائم ديب أسبقوت في التوطن لركز علام ديب بهدك درسة جنيت بسوالف وطن وأدب قلت بدنو ومثل تاريخ وعادات متبعهم وطنهم قلت آمرو قلت بألا وجبو جهد بقصص ديب بتقدم وراك هدك فايح قب ديب هلا مقرح إدارة لمدارس كمسلهما تبت وأداليوت أكتبت لتابع ولا تأتمقارح لجنة قيمت مشاركة ديب أقدم ورأي ديب مدرسين لارا كزا دروس إقل لتقدم ديبو ومحاقز أكتبت مهرو حل إقل لركب فانو إنبال اللي ديب منطقة غراون بوندن ديب حادرة حالة عدنا ودوارنا لارا كزا سمينار شعب قب ديب هلا سكان مدينة سيون منطقة بالهي ديب عيد أمعل بانديرة اند شاركو مثل عادات وبانديرة عدهم للأتآمر وراتات سرقلو دي مركز عافية قحتيلاي في الديت من 5 سنة وضحت لعاماروم أجني الساعة وسمان متايت كمس الفزحات مسؤول لمركز عافية نرس جامع محمود حبرا اللي في قريت نايلة دي بمجتمع لقب أتفاز عود كمس التند حبرا دي مؤسسة عافية متابعة لوديع مسي عددا دي بسمانية متايت كمس الوق علامة أبرهام نرس جامع عند أطلع لمركز عافية دي بأكان مقبايد سبت هلا من دوارات عسوس عتشومة العاسة وماي أطال إقلا مزع مسي قدماتو كمس الهيب عند حبرة لهلا محقز بنية تحتية إقلا التامم دور مجتمع إقلا توقل تحسبا إمبالي دي بحرتنا إلى مركز عافية لهلا سرفاري في بوادق العلا عمسلة عن حديب مركز أنسات إبانس أياها مبادرة كمس السنة لحبر توساك أفهمت مركز عافية قحتيلاي قدمات فديت أجنيت ولادت مراعية قدم وقراء ولادت فحوص بمرات نوس كمسلهما قدمات دي بلاد قابلة للسارة وحمايم وفرماشة لهيب كحيسام وحيسات متقبلتنا سكلا لك قدمناه وأخبار قبت عدتل على حق ولما تعديتي بأخبار كارج قنم تزكمتو الجزائر مثل الإمارات لا على تقلع علاقة دبلوماسية كمسل بدكت مع العصر سبتمبر رسم حبرت إمارات ناي حاز السبب مقاومة موادي تقل تابتر كمسل وجبات تقدم التل على تليكا كمسل أمششت منا لشكيت حكومة الجزائر لمصدار كمسل نسات لتحبر كم كفال ناي لك قرار سفير إمارات دي بقبت 84 ساعة من الجزائر قلف قرار حالفت إمبل اللي الجزائر

من يوم 10 حتى سبتمبر اندانبطت من جو عدا طيارات إمارات كمسل منعتت أمرت الليت حكومة الجزائر سبب لا ناس أطل هليت مصدر بتفاصيل من ما يقدمت إمارات أقدا إي مسكوبة منطقة قابت كمسل هليت لتحمي كندا أقل يوكرين زياسة الأسمت وحمسة مليون دولار لعولو حق ميسايل قلتن داديبا كمسل تحبر تليت رئيس وزراء كندا مارك كارني مع العصر سبتمبر مثل رئيس يوكرين فولودمير زلنسكي دي مدينة كالغاري دي بلا وديه دكتو لا دولته سدايت كمسنة دي لشرحة لسدايت عسكرية روسيا دي بيوكرين ودي الهليت هجومات اقل تكرع لسدى اقل تبا كمسل قدر لا شرحة رئيس وزراء كارني دي مدة حجار كمسل ندوما أفهما إنبالي اللي كندا دي بامزا كل سنة مليونات درونات إقل تأفري ستات كمسل باند شرحات أوروت مسلس من نفريات أسك يوكرين كمسل التجيح برتليت كندا إقل يوكرين من سنة كل ألف وعسرة وكلي وحر زياد عسرة وحمس بليون دولار لعولة صدايت عسكريات ومالية كمسل وديت تقارير الحبر دول موداكس حي يوكرين إقل لادحنا لا نداها صدايت عسكريات اقل واقلاها كمسلت الحبرة كمسل هليا تقارير الحبر جرمن نظام حق ميسايل كمسل ند ديبا ديبا حلفة ليلات كمسل شرحت ما لتهدق نايتن قوبا خبر ديب انكر مفقار صحي جمهورية تشاينا ديب ناي شحنة مركب بجريت بقوت ند من لو 11 او 5 نفر كمسل موتو اي ماتات اخبار حبريام لمن ديرت ناي لايبيريا ساقلت لعلت مركب دي منطقة شاندون لهليت مينت السانا اندقب اديبا السكا سببو بايت امرا ند ابو كمسل جارة ديبا تأمرا سبب لما لعصر سبتمبر لا جرانا تقلت امر هيت حقيق قب كمسل هلا تحبرا كاقدم حيسا محيسات ما تقبلتنا أخبار اندات ممنا اقل نسارح ارسل أخبار ابتقمان بمناسبة بعل القدس يوحنس دي بإدارة دوايح قرنفيت عيد مجتمع قبعة وزارة التعليم وزعوت آلات مهرب قبي صافية قبل نزل حل شرحات دي مدينة صنعاء قل درسا فدافيام جائزة دندن تحيبت

الجزائر مثل الإمارات لا على تقل علاقات دبلوماسية كم سلبت كثرة محبرات كندا أقل يوكرين تد ميسايل أقل تندا ديبا كم سلطة حبرت وديب إن كل مفقار حاجة جمهورية تشاينا ديب ناجحنا مركب بجريك بقوتنا بزحام أنفار كم سلموتو تحبران كاغد محيسام وحيسات ما تقبلتنا أخبار لساعات ديب إلا تام هلا بعالكير وبركة ديب أمبن مثل تبقى برامجاتنا نحبكم.

0: برامجنا الخاصة بمناسبة عيد القديس يوهنا. نقول كل عام وأنتم بخير، نهنئ الشعب الإريتري في الداخل والمهجر وقوات الدفاع البواسل بهذه المناسبة. نتمنى من الله عز وجل أن يعود علينا هذا العيد عاما بعد عام بالمزيد من الخير والبركات إن شاء الله.
1: زي خبركم تخطاتلتنا بأغلغلوت اللي بجين إيرترا بمغنيات زي كبرو بعال زي تدالو مدبات ناو كنا حلفوكمنا مس زي قصلو تحستوتات مدبات إيري تي في إن حدقوكم بوغنا سلام معلتي.

0: David, ayuda.
1: ¿Eh? Había sido un mapa.
0: Da con el de su vida. Abza a tu adina.
1: No lo voy a hacer.
0: ¿Sabes que no lo voy a hacer?
2: وين
3: عاداتها؟
2: ها؟ اسي ساون نعينهم انه وينان حيزون كيدو؟
3: وي
2: عدد ما خد حنا كيدو حنا هلا عيزون مسا
3: وي وي غالي وي غالي وي غالي وي غالي وي غالي وي غالي وي غالي اتسرح عندي خي؟
4: دحانك يا يدي
3: كما يبي لك السخن بين خاخة بسانة دخلتها في اللي خدوز يدك
4: زي سوك الحني مبرنا عيكو يكون
3: إذا سرى موسى خبزي اتن دي اخت اتوكي فلت اندي نعي حلفي حلفنا ببيتك

ولكن هذا هو مسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذ

0: أنت أنا بيد أخير
1: أبي تخافس أنا هري أنا أفتح أمان تخاف أخي
2: نحن متر حتى بخي نبا
0: أنت أنا ساس خابي شوخ مرقم تخفي فترة تنده
1: دحان حيس عارمون ممتروبون كحس قريبي
0: مولي عنا نبا
1: بخي عنا نخي دهيت
3: أبي أنا تعاماني غبره
0: ها أتستعدت كم لسي
4: زير أخو
0: برد على صخرة استفيقنا عقل
4: تحنجكم تحرك أيا برهكو كنت أخو من معرفكم من كود عبيز بتصحني أراك زخو نزر أخو ما يتفون مولي
0: زبانكم سوى عقل من لسي
4: وتقاقي لخو
0: تخاف زر ما يتوسقي
4: وأمو أيا برهكو زير أخو
0: أيا برهبيكم زر سيتفلتني خي
4: تحرك أيا برهكو بيت اللو بيتو غيركم زي تريوان
0: هاي اسكتا وش تريوان
4: سبيلن
0: صبري
2: انحطره
4: انا تايس يا دبرك سبي
0: صبري امسلو امسلو امسلو
4: عند ليكم برا انا سافرت تاعي اللي خنوري دني
0: باخن ودخه ما خنعد تحمس
4: بحان راي وندو الحر سبيلن
2: ايتا
0: امزيلوا هوا و سمعنا نسخنا كون تصقع كون كبا غالي فينا ما كبريل امسلو سمعني كازا غزخ تنكسي الخيوت ناجي ناكلو
2: وا
0: معناتها هيا ناكل لا
2: هيا تنقاصا
5: قيدفي قيدفي زانا بسخ حلويا قيدفي زانا بسخ كبد خندر لبا حسبي قيدفي بلا كله
6: وي انا تعدلي هو انا تعدلي هو يبسنكي
5: قدافنا عند خالص ناصرنا تابوت
6: هو يبسنكي بغا انا وتريفه
5: قدافنا عنده قدافنا بخل ناصرنا
6: وانا تعدلي
5: واي
6: تعدلي واي تعدلي انت اقول يطلع
5: قدافنا
6: عنده انت اويدر
5: تابوت
7: اسكعوتي هاكم عقتي هاكم ولسكم بروحوا عقتي بروحوا

0: إيه ده؟ رحكم ما ده؟
1: أيوة محسن.
0: ها.
1: أنت برهزين يا تخاقن رخيمنا.
0: وه.
2: وين أنا محسن أنا؟ أمه خيدوم لي تلا.
1: دهان. نامي كي كيد لي. زي كل رخوينا يا محسن.
2: بلو خيدو. حليفه ما ده. أركبوا.
1: معناته.
2: أركبوا.
1: معناته.
2: تعبوا مزم دقي. بروح ما قلت هيك برا. أملاقي حق جوزكم زم دقي. سمع سزمهرة.
3: أبيت.
2: أتزمهرة. كان سر سبعي معتقسي سينك بلني تخاخا بيتا سنزر كي تبل حلوه يا اخا
3: نسنا باي قدوف بعلي الله خوه نباي قدوف يدلك هذلو بعليك حلومي
4: عطا زمهرت كان زفرح وشتخاتي
3: كوم ولا بعد تسقي لك حقي ورد بخم زار سي قدوف ورد السخي
4: تلاقلت
3: مسموش عقف غادي تقوم قلت هاي فلتك يا نايب عراي مقبوك وين نايب عراي
0: انت ساوني
2: ميدا طنقا
0: انت هذا حندوي لكم كملكم عيلكم طفعنا بقى طفعنا
2: طفينا
0: طفعنا عيد لك هذا اللخو عدين لقيتي بايتا اقبيهم نود زوجون نمدحن نعخان نطفع عديت راح زي كوني ايه قادر اقرم نقول نباتات نخل سبع كيبم هو يلوم يمطلو
2: ايوه انا نخي طف الصلاه نحن
0: وين احنا كان يا مزلخو دغين نتعالى كويف لك هذا اللخو
2: كالبوطا
0: وين
2: فريعز كالبوطا فلكتا يبرد عبزي عد اموت
3: ويتاي رونا تقليل اثرنا بدير كم زين عزر
2: نابيك نعزر فري هنا خبز هنا عدم
3: فالقويتاي ادي طبع حق سناي بس مش عدت تبا يكون
0: حقي يساوني وانت علي نبل انت نتعال اندو خنعوض تخنا نتعال يمتع على عدم لو هو اللي يزمت زلل لك على الخوك
5: واي واي واي واي واي واي واي واي واي حوي واي حوي
0: اي اي حجي هايش كم دي عم قطات تحيش لبعالت بيت كام عبت ان داخاخة تدحين كتب لس كم دي عم قطات تحيش هيبل برن احنا سالنا تان عناي انتان عناي انت انتان عناي انت مسحق صب كاين خو نعناي
2: عري
3: ابي تقويتاي
2: نعمي زبان زبان حظ انا بز خيدي
3: قويتاي قويتاي اسو سبعي كتاهم قبرو
2: ازرع مويت اندي بعالت اللي خندا بالموت ابي
0: وهاي
2: بتخبرك عد غدي
0: حراي
2: اذا قدامي على حنا لنا
0: راح الراي حنا نقير الله خانكم
2: هنا لاي كيف بوتهم حد
0: نعم

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. تنظيم احتفالات بمناسبة عيد القديس يوحنا في دار الضاحية قرنفيد. وزارة التعليم تشير إلى توزيع مستلزمات الدراسية جرب صورة مكثفة. منح جوائز دندن للطلاب المتفوقين في سنعفي. الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات وأبو ظبي تأمل أن يكون مؤقتا. قوات التحالف بقيادة واشنطن تبدأ انسحابها الفعلي من كردستان العراق. كندا توسع تعاونها العسكري مع أوكرانيا وتمنحها ثلث إنتاجها من المسيرات. إلى التفاصيل، تم تنظيم احتفال بمناسبة عيد القديس يوحنا في دار الضاحية قرنفيد بمديرية أعالي القاش. ونظم الحفل بتعاون بين إدارة إقليم القاش بركة ووزارة الإعلام ومفوضية الثقافة.

فور الرياض، وحضره كل من حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حوري ومسؤولين حكوميين وقادة عسكريين وقادة دينيين وممثلين عن السكان في دار الضاحية قرن فيت. وألقى السيد إدريس صالح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في إقليم القشبركة رسالة تهنئة، وقال أن عيد الاستقلال يوحنا يعد أحد الأعياد الدينية التي تعكس الثقافة والقيم النبيلة لمجتمعنا، مضيفا أن الاحتفال بالتزامن مع ذكرى الفاتح من سبتمبر واليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة قد أضاف إلى رونق الاحتفال. وبالمناسبة قدمت فرقة أسر عرضا ثقافيا متنوعة، كما قدمت الفرقة الفنية التراثية التابعة لإدارة ضاحية برار عروضا بألعاب تراثية تقليدية وسباق الهجنة. أعلنت وزارة التعليم أن عملية توزيع المستلزمات التعليمية الأساسية الخاصة بالعام الدراسي 2026/2027 إلى مختلف مناطق البلاد قد بدأت وتتم بصورة سريعة ومكثفة لضمان وصولها إلى جميع المناطق. وأوضح المدير العام للإدارة والمالية بوزارة التعليم السيد جبريهانس حقوس في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية إن توزيع المستلزمات التعليمية في البلاد بدأ منذ العام 2006، مشيرا إلى أن هذه المستلزمات يتم شراءها عبر شركة البحر الأحمر التجارية وتتميز بجودة وتنوع أصنافها ومحتوياتها فيما يتم توزيعها وبيعها بأسعار مناسبة وأقل من أسعار المستلزمات المماثلة المتوفرة في الأسواق. وأضاف السيد جبري يوهنس أن الوزارة تبدأ من شهر يناير من كل عام في تقديم طلباتها من المستلزمات التعليمية اللازمة، وبناء على ذلك كان من المقرر أن تصل المستلزمات الخاصة بالعام الجاري إلى البلاد خلال شهر يوليو، إلا أن الظروف العالمية أدت إلى تأخر وصولها حتى نهاية شهر أغسطس، مؤكدا أن عملية توزيعها قد بدأت بالفعل. وأوضح أن المستلزمات التي وصلت هذا العام تبلغ قيمتها نحو 3.3 ملايين دولار أمريكي، وتشمل إلى جانب 18 صنفا من المستلزمات التعليمية الأساسية التي اعتادت البلاد استيرادها خلال السنوات الماضية، تبشر بألوان مختلفة لاستخدام المعلمين إضافة إلى الورق المخصص للامتحانات والمكاتب. ودعا السيد جبريهانس المواطنين إلى الاستخدام السليم للمستلزمات التعليمية التي يتم توفيرها وبيعها بأسعار مناسبة والإبلاغ عن أي حالات يتم فيها استخدامها في الأغراض المخصصة في استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها. تم منح جوائز دندن ل 44 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية في مديرية عد قيح وسنعفة، ممن حصلوا على درجات تتراوح ما بين 3 و4 درجات في الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025/2026. في كلمة ألقاها خلال حفل أقيم في مدينة صنعاء في يوم 9 سبتمبر، صرح الشاب حوري تسفى يوهنس مسؤول قسم المشاريع في فرع اتحاد الشباب والطلبة بالإقليم الجنوبي بأن تكريم الطلاب المتفوقين والاعتراف بتميزهم يعد واجبا إخلاقيا، مشيرا إلى أن 15 من بين الذين حصلوا على الجائزة في كلتا المديريتين هن من الإناث. من جانبه قال الأستاذ عمر الدين محمد مدير مدارس مديرية صنعاء أن الهدف هو تشجيع الفائزين وإثارة روح المنافسة الشريفة لدى الآخرين، وأضاف أن مثل هذه البرامج له أيضا تأثير إيجابي على تحصيل الطلاب وأدائهم الأكاديمي. وصرح السيد إدريس علي الشكر مدير مديرية صنعاء بأن تشجيع الطلاب المتفوقين يعد جزءا من المبادرات الرامية إلى تحسين جودة التعليم ومستوى الطلاب، إلى جانب برامج الحوافز الخاصة بالتميز حث على العمل لمعالجة توجه القصور التي تعيق عملية التعليم والتعلم. وشكر الفائزين بالجوائز أباهم ومعلميهم على دعمهم وتشجيعهم، وأكدوا بأنهم سيعملون بجد لإتمام رحلتهم الدراسية المقبلة بنجاح مدفوعين بالحافز الذي وجدوه. يذكر بأنه تم منح جوائز دندن ل 1467 طالب ممن أحرزوا درجات متميزة منذ العام 2014 في الإقليم الجنوبي، وشهدت الفعالية تخريج 60 شابا تلقوا تدريبا استمر 3 أشهر في مجالي الكهرباء وتركيب معدات الطاقة الشمسية، وذلك وفقا لما ذكره مراسل وكالة الأنباء الإريترية. نظم في مدينة جنيف السويسرية في 5 سبتمبر مؤتمر حول أهمية تعليم اللغة الأم في أوساط الجالية الإريترية بمشاركة أكثر من 60 مواطنا من المعلمين العاملين في 19 مدرسة ومنسقي التعليم ومسؤولية التنظيمات. وركز المؤتمر على العدد من القضايا المتعلقة بتعليم اللغة الأم من بينها أساليب التدريس والكتب التعليمية.

التعليمية وأنواعها وهيكلة مدارس اللغة الأم وأعداد المعلمين والمناهج الدراسية إلى جانب أساليب ومضامين التدريس والدور الذي تطلع به مدارس اللغة الأم في تعزيز حب الوطن. وشهدت جلسة المؤتمر نقاشا موسعا حول الجهود الرامية لتنشئة الأطفال على القيم والأخلاق الإريترية وتعريفهم بتاريخ وثقافة مجتمعهم ووطنهم، كما تم تشكيل فريق عمل يتولى إعداد وتنسيق الإرشادات الإدارية الخاصة بمدارس اللغة الأم ومتابعة إعداد الكتب التعليمية ومضامينها. ودعا المشاركون إلى تعزيز البرامج التدريبية التي تركز على تطوير قدرات المعلمين والعمل على معالجة النقص في الكتب والمواد التعليمية. وفي السياق المتصل أقيم في مقاطعة كوربدون ندوة تناولت الأوضاع الراهنة في إريتريا والمنطقة، فيما شارك سكان مدينة سيون في كانتون فيلا في فعاليات يوم العلم ونظم أنشطة للتعريف بثقافة وطنهم وعالمه. أفاد مسؤول مركز قحطيلية الصحية الممرض جامع محمود بأن نسبة تطعيم الأطفال دون سن الخامسة في نطاق خدمات المركز بلغت 98%. وأوضح أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الجهود التوعوية المستمرة التي تنفذ في أوساط المجتمع، مشيرا كذلك إلى ارتفاع نسبة النساء الحوامل اللائي يراجعن المؤسسة الصحية بانتظام لتلقي الخدمات المتابعة إلى 80%. وأضاف الممرض الجامعي أن موقع المركز الصحي في منطقة متوسطة يتيح له تقديم خدماته للحوامل والقاطنين في المناطق المجاورة بما في ذلك عسوس وعد شومة وماي أطال، داعيا لتعزيز مساهمة المجتمع في استكمال احتياجات المركز من البنى التحتية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن مكان انتظار النساء الحوامل داخل المركز الذي كان قد تضرر جراء العواصف قد تم إصلاحه بمبادرة من النساء. ويقدم مركز قحطيلية الصحي خدمات تطعيم الأطفال والولادة والرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها والفحوصات الطوعية إلى جانب خدمات العيادة الخارجية والصيدلة. الأخبار الخارجية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المسجلة في الإمارات العربية المتحدة في خطوة تأتي بعد ساعات من قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي. وقالت وزارة الدفاع الوطنية الجزائرية في بيان أن القرار دخل حيز التنفيذ ويشمل حركة الطائرات الإماراتية في الاتجاهين ذهابا وإيابا. ويأتي الإجراء عقب إعلان وزارة الخارجية الجزائرية في وقت سابق قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات مع منح السفير الإماراتي مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد والامتثال للقرار. وبررت الجزائر قرارها بما وصفته باستنفاذ جميع الوسائل الرامية للحفاظ على العلاقات الثنائية، متهمة أبو ظبي بمواصلة ارتكاب تصرفات استفزازية أو عدائية من دون أن تحدد طبيعة هذه التصرفات. من جانبها عربت الإمارات عن أمليها فأن يكون قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مؤقتاً بما يتيح الحفاظ على الروابط الأخوية والمصالح المشتركة التي تجمع شعبين الجزائري والإماراتي. بدأت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب الفعلي من إقليم كردستان العراق مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 30 سبتمبر لإنهاء مهمتها في البلاد بالكامل. وأكد مسؤول عراقي لوكالة فرانس بريس أن قوات التحالف بدأت الانسحاب من الإقليم وأن انتشارها بات يقتصر حاليا على مطار أربيل الدولي. وكانت قوات التحالف قد أنجزت في يناير الانسحاب من قواعد في مناطق أخرى من العراق ليقتصر انتشارها بعد ذلك على إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي. ومن المقرر أن تنجز هذه القوات انسحابها من عموم البلاد بحدود 30 سبتمبر بموجب اتفاق أوبريما بين بغداد وواشنطن في العام 2024. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كورني عن خطوات أساسية لبناء قدرات كندية سيادية في مجال صناعة الطائرات المسيرة وتعميق الشراكة مع أوكرانيا. وتهدف الخطوة إلى إطلاق سوق وطنية للمسيرات تمنح الوحدة المنفصلة في الجيش الكندي وصولاً مباشراً إلى أكثر من 400 مورد كندي بهدف إنتاج ملايين المسيرات في العامين المقبلين، مع تخصيص ثلث الإنتاج لدعم دفاع أوكرانيا عن أراضيها.
وطرح أكرانيا خلال كارني.

خلال مؤتمر صحفي جمعه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أوتاوا موضوع تسليح أوكرانيا والتصعيد القربي مع روسيا، مقترحا خطوات لبناء شراكات بين الشركات الكندية ومصنعي المسيرات الرائدين في أوكرانيا استنادا إلى اتفاقيات وقعت بين الجانبين الصيف الماضي. ويرى الجانب الكندي أن هذه الشراكات ستتيح للصناعات الكندية التعلم من أكثر المطورين خبرة. أفادت الحكومة الإقليمية بمقتل 26 طالبا على الأقل وإصابة العشرات في مدينة بوكوفو شرق الكونغو جراء حريق اندلع في مدرستين مجاورتين. وقالت حكومة ساوث كييف الإقليمية في بيان أن 19 فتاة وسبعة فتيان لقوا حتفهم، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة. وأعلن المتحدث باسم حركة M23 المسلحة التي تسيطر على مدينة بوكوفو في وقت سابق مقتل 19 فتاة وخمسة فتيان، مضيفا أن 29 شخصا يتلقون العلاج في مرافق طبية محلية. وأوضح أن سبب الحريق غير معروف، مشيرا إلى أن الحي الذي اندلع فيه الحريق مكتظب بالسكان وأن معظم المنازل فيه مشيدة من الخشب. عناوين النشرة مرة أخرى: تنظيم احتفال بمناسبة عيد القديس يوحنا في دار الضاحية غرنفيد. وزارة التعليم توزع المستلزمات الدراسية بصورة مكثفة. منح جوائز للطلاب المتفوقين في صنعاء. الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات وأبو ظبي تأمل أن يكون مؤقتاً. قوات التحالف بقيادة واشنطن تبدأ انسحابها الفعلي من كردستان العراق. كندا توسع تعاونها العسكري مع أوكرانيا وتمنحها ثلث إنتاجها من المسيرات. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

0: هاي شو كورينا من شمكي
1: نعيلي ها
0: انت هاي رأى سلام قبل كنت عارفي
1: اوه
0: ايس روم بحال
1: ايه نفال الدينا
0: اه كسارة سلا زي بولي لمر ولان زي تفولت السبسي كمي وعيل كاد حاندو مبالكا انت هاي تقام اللو
1: دحر سلام تا مزاز كنت سلا زغالي فرحي
0: هاي تفرحي ملكا انيان عمبابانسي سلا زي حلفا يا امبر قالا انا زا حسبكو حما نقر يلا
1: يعني اللي
0: وقوم تدري انا بيت فرلو
1: صراحة
0: ابي دي خسر
1: ايه يا قد سكاري خوينو
0: نو نعاقز قوم صراحة سلا زولوس موسي ازوادا درو زولو سباتي اي سماعك النندي دوس ابزي نقر يغتسر
1: انت خوين زي نقر انا سابيت قرصها مسا سايت يتسر
0: ها انت غني ناس قلو سمعين تلاقى تري غزلا
1: كان تصر الكالو ابيت قرص لازم امسي كان ساسايت يتسرح
0: امنو نسخت مسلي طبقت زي اساسايت سري
1: ايه ابس مرايكون كان لها طمط
0: اه بس مرا دا بس مرامب
1: ما هبايت صبات صبات اساسايت سري هاي تفلتني ها
0: اه شو قايدو خبا خت تطبق اساسايت سي انا ن تركي ن دبي بلا سلاز ما لالسي مساخ زوادا درا هوستيس كما ري يفلت
1: يا اني لي مو هوستيس خط قبرنا حسي كذا
0: لها حدا لو مبر عركي امودلينغ زقدسي مسو خلا لي كم تعوتي خاي طرطر
1: وي نزمو ياز بقع تخين را تصقم يبلون
0: تصقم له امو سالت لكسي اسقر لي مو تردي لا حرريو حركه امراي امان سلاز غون
1: حري تصقم يبلني اسقر لك

0: ويلكم ويلكم ويلكم ويلكم.
1: قال هل مزح
2: سلام لي
0: سلام نعم بزيارة تحشي
2: سوري إيه صحوي أتصبيك كارو
0: تزيا أتصبيك إن الأمو طبقت مخان كنتاي تقني
2: لا أنا كمش حدا عماوي الأوان في الدرس كانت يمكن أخلو مع تتت قال خازب لله

0: وين دحريت؟ وين دحريت؟ وين؟ وين؟ وين؟ وين؟ وين؟
1: نسكت؟ نسكت أكو بس تأكل؟ هلا كلهم تأكل؟ تأكل شو النسو؟ ولو درجة بطيح له لازم اني كان نقيري قال له قد حرس هالستي ماتيهم ني عصر تشمو انت معل تحسابكم وصدوا فريتا وي ازت كان بزلو اقصر سنة زي كل نام كان اتكال نايم قيار مودو كان تبحك جمري صبرا
2: ما في مشكلة عمو ساكم يقولون ملاكين اقاوة يتختل كان يعني حدث راح ثانيك تفانو كلها افيزا يعني قزيت هبو امبارح عندك متي الكاسي صباحي تمتوت لنا ما معقول يا عمو
1: عثمان نعيون زاد خنت بزي عفيزه هروك لا تم
3: وي انا از دربه انا از قحف انا از موت
4: وي دير عم سقس خالي املك زيت امني
3: حري انسى سوى حقك بعلي فطر انا بسدو نطفي السوق بالكوينو
4: بقى

0: بمناسبه بعال قدوس يا هالناس فنتوي برنامج صوت لليكم زي ما من حلايه الفنان امانئيل قيتوم قبولام هلينا جبنتنا تتعله ليت ارحبا مسلنا قدم بلو كلكم مثل عدكم مثل فتشكم من دقكم هي عيد بكيت قد تحالفه سايت كل ناتا زي ما مثلنا التلالو ماكو بنت قد حلا
1: قدم بلو تخاتا سرتنا دس مبلني كلكم افكرتي تحستوتاتنا تخاتلتنا مسانا حبيركم كساتي انتوخنا قنردي مثلا مش فاطم
0: حيسان وحيسات ما تقبلتنا ازي ما مثلكم طول هلينا عرفانا لا تبل حلاية فنان سليمان احمد فتاما قل عيد للشر حلايته اقلا قل نتابعته مثلنا التلالو وبدقمان هي عيد بكيت وسعيد قل كلنا دي من التمنية دي با حلاية دي بوتو قل نقيس مثلنا ماكو دو تبليو نقرا لك
1: بكا فاطم نبزا زبل كادر فينا دمت اوي سليمان عرفانا ون ንዝተፈላለዩ በዓላትና ማለት እዩ ነቲ ሃይማኖታዊ በዓላትና ተንፀባርቕ ደርፊ ስለ ዝኾነት ኣዝያ ፅብቕቲ ደርፊ እያ ንምሉእ ትሕዝቶ እውን ኣብ ናይ 5 ደቂቕ ትሕዝቶ ደርፊ እንተዳርእናዩ ንኩሉ ዘጣምር ኣብቲ ዶ ዓመት ዝግበር ንጥፈት ኣብ ደርፊ ስለ ዝንፀባረቕ ካብተን ንበዓላትና ዘንፀባረቓ እየን እሞ ናብኣ ክንሰግሪና ፅቡቅ ኣለኺ ክብራት ተኸታተልቲ ናብታ ደርፊ ክንሰግሪና ደጊምና ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ርሑስ በዓል ክንብል ንፈቱ

ديب اعياد رينا من قبهيه هتو لا قدم حاليتي فنتويتو ازي كما اقلا تتبهلا تنحت بهلتو تصبحن تلام بهلت حليب حتى وقت بتقري اقلا قلنا رأياتو بدك ما هي قلنا قبلتو عيد بكيتو سعيد قلك باقنا نتمني دي بس يوتا قلنا تعدي.

0: دباتكم كمي يمثل اب كمي درجه لهم كافت مجمر ادي جمركم مو احجي اب كمي درجه تركب لهم نيم متى مدباتكم كمي يمثل
1: جيتا ذا غجله بحالنا غداي مالوا حدشت لوا اندا توارارسو زخدويم قصال دماني مس مكنن عبريتان غسغاسن منستر مكلحال بمردان بوشتنان اب قصالي كورساتينا نخيدلنا مهناتو سنطبب سنفلتتا ومنجدي خيدالو سنفلتت زعطق سنطببنيا خاني يحيي لمبر اي دكمني اجي اب قصالي كورساتن تمرتي سلطناتاتينا نركب زعناو قصنا نابزعبي درجه هنبصحا يسرحلنا مالتي
2: غجي لبهالي نسري نسري زبل سم ليبيسيا خصاب زحجي اوان سنطبباوي مريت انا كايدت متصنحمو اذا شي مزي نزا غجي لبهال زي يوكلادي
1: هو زا غجي ل خمزي زبلكون اي مدربدا غجي ل كابتن كارلوس غجي ل ساتفلي زبل اكايدا زلوها جالون سفيا مخنياتو دوباق اي بحري توحد اني زقربت عدس سوسا كيلومتر ابز مونغو تصاورو نغير انت بده زونه كان نغير انت لي ماي اجي زاوجي لذي مايا عتيقه تغيد غوجليا اندغناون انتاي زبل تيماي نيروا زغيش طبب انبر زغيش سب ايكونان نسره اجي نسري مالتقا برحوق زطمتيو تطبب كاسي نا برحوق زخد يكون الله سخا بزخو في الكهولاس اب اهغور ناي افريكان كالوتا اهغوراتن بدمصي زغي يشرح مسرح لنا ذو التيما سلاذ نبرا نسري نسرها حمد نفطو خبرحو يتمت حيان براري عفي مالتي زيتي استا
2: مو حلفي غجله بهالي نسري از مبرا ولد اب صقاي سلاتي ذهب كنا عدل مساخنا كيد صنحنا علالن ازينا خنا مسكنا نفطو روح السوداء مت استرف سنطبباو عيو ناي غجله بهالي نسرخ نعزبينا
1: بس بعل قدس يوحنس نملا حزب ارترا ابدغن اوشتن زلون حالتات مكلخان نزاغ جله وحدنان سدرا بيتهمن عين سدرا بيتي مالتي دقي سبيتي سدرا بيتي بمقص القاني دنبه بيت مغري دنبه نزاغ دراش زي كنت كملو عدل زهابنا يمسكن مكنن حبرتان وسواسن منستر مكلخان كمون از توارواري عبرتان غسغسن از توارواري سلاذ غورلنا متهغاز نمسجن معناتيو يا قنيل لي امين.